0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000 على الهواء مباشرة. نحييكم في عدد إخباري جديد من برنامجي هذا الصباح. هذا الصباح جولة إخبارية صباحية حتى تمام الثامنة، نتابع فيها وإياكم أهم وأحدث المستجدات والملفات الإخبارية. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. صباح الخير لكل المتابعين. اليوم هو الخميس 27 من آب أغسطس لعام 2026 الموافق 14 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار متابعين الأفاضل، يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. غدا الجمعة تبقى الأجواء جافة وحارة، لكن هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة بواقع درجة مئوية واحدة عن اليوم، وتوالي درجات الحرارة الانخفاض يوم السبت لتصبح أو مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 درجات مئوية. بكل الأحوال الأجواء الجافة والحارة في المناطق الجبلية مستمرة يوم السبت، أيضا شديدة الحرارة في باقي المناطق. الأرصاد الجوية تقول إن انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد القادم تكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، ومن ساعات الصباح الباكر يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.

0: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يصرف بشيكلين وستين وتسعين أجورة، الدينار بأربعة شواكل وثمانية عشرة أجورة، اليورو يصرف بثلاثة شواكل وخمس وأربعين أجورة، وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. نبدأ وإياكم في متابعة أحدث وآخر المستجدات الميدانية. سعى لقوات الاحتلال للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وذلك لتأمين الحماية لأعداد كبيرة من المستوطنين الذين وصلوا واقتحموا قبر يوسف وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات جماعية داخل هذا القبر. الاحتلال تعتقل الشاب بدر عصعوص عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في بلدة كفيرت جنوب جنين. جيش الاحتلال يقتحم بلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل وسط حملة مداهمات للمنازل. جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد اقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب جنين فجر اليوم. الهلال الأحمر يفيد بإصابة سيدة وطفلة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة يطا. مداهمة منازل غالبيتها لأسرى محررين في بلدة عنبتة شرق طول كرم.

مجلس الأمن يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية. فقد حذر مسؤولون أمميون من انهيار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة، كذلك من تدهور الأوضاع في الضفة بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين. جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي يوم أمس بشأن القضية الفلسطينية، تبعتها مشاورات مغلقة حيث قدمت خلال الجلسة إحاطات بهذا الشأن. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي المحتلة بما فيها قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية تتطلب تحركا دوليا عاجلا. واستشهد منصور بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة خلصت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير تؤثر بصورة مباشرة في شرعية استمرار وجود إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال منصور إن إسرائيل اجتازت كل الخطوط الحمراء من خلال الحديث عن الضم الكامل، لافتا إلى طرح مناقصات مرتبطة بمشروع إيوان الاستيطاني، معتبرا أن الهدف المعلن من هذه الإجراءات هو تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة قابلة للحياة وتعزيز المشروع الاستيطاني. كما حذر منصور من الهجمات على الأمم المتحدة لا سيما وكالة الأونروا، معتبرا أنها تهدف إلى تسهيل التهجير القسري للفلسطينيين وضم أراضيهم. وأشار إلى اقتحام مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا ورفع العلم الإسرائيلي في مقر تابع للأمم المتحدة قائلا إن هذه الإجراءات انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولحرمة مقر المنظمة الدولية، وأكد أنه لا ينبغي الاكتفاء بإدانة هذه الأعمال وإنما يجب على المجتمع الدولي أن يواجهها بشكل جماعي. من ناحيتهم أكد المسؤولون الأمميون في إحاطاتهم أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا بسبب تواصل القصف الإسرائيلي وأن الفلسطينيين ما زالوا يقتلون، بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية في التدهور بشكل سريع.

مخابرات الاحتلال تحتجز وزير شؤون القدس أشرف الأعور في مجلس عزاء عائلة الأعور في بلدة السلوان جنوب القدس أو جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن مخابرات الاحتلال احتجزت الوزير الأعور أثناء وجوده في مجلس العزاء في إطار ملاحقة المسؤولين الفلسطينيين المقدسيين والتضييق عليهم. ويأتي احتجاز الأعور بعد أيام من اعتقاله من منزله في بلدة سلوان قبل أن تفرج عنه سلطات الاحتلال لاحقا بكفالة مالية عقب ساعات من التحقيق معه، علما أن الاحتلال أصدر سابقا قرارا بإبعاده عن الضفة الغربية.

وبحسب محافظة القدس فقد أشارت في بيان لها إلى أن طواقم تابعة لسلطات الاحتلال ركبت لافتة تحمل تسمية البوابة القديمة بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم باب العمود أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في القدس المرتبط تاريخيا وجغرافيا بالمدينة وهويتها العربية. واعتبرت المحافظة أن تغيير أسماء الشوارع والأبواب والمعالم التاريخية في القدس لا يمثل إجراء إداريا عابرا، وإنما يأتي ضمن سياسة أوسع لإعادة صياغة المشهد الحضري والثقافي للمدينة وفصل الأجيال المقبلة عن أسمائها العربية المتوارثة وتاريخها الممتد لقرون.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على ما مجموعه 15,342 دونما من أراضي مدينة البيرة بهدف إقامة ما يسمى بمسار أمني بطول 3,835 مترا يلتف حول مستوطنة بيساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة، بما يؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول المستوطنة وتقييد وصول المواطنين إلى الأراضي المحصورة بين كتلتها العمرانية ومسار الأمر العسكري.

أشارت الهيئة إلى أن الأمر قد وقع في 18 من حزيران يونيو الماضي، وحدد سريانه حتى 31 من كانون أول ديسمبر العام القادم، مع منح أصحاب الأرض أو الأراضي مهلة 7 أيام للاعتراض، إذ تبدأ من موعد الجولة الميدانية المخصصة لأصحاب الأراضي. وتكشف الخرائط أن المسار لا يستهدف قطعة أرض منفصلة، بل يرسم طوقا شبه كامل حول مستوطنة بيساغوت. ولفتت الهيئة إلى أن هذه المساحة كاملة لا تدخل ضمن رقم المصادرة الرسمي، إلا أن تنفيذ المسار من شأنه عزلها وتقييد وصول أصحابها إليها ووضعها عمليا تحت السيطرة الأمنية للمستوطنة.

0: أطلقت الزوارق الحربية نيران أسلحتها الثقيلة تجاه شواطئ القطاع. ويوم أمس استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه منذ 10 من أكتوبر تشرين أول العام الماضي، كما تأتي الغارة الإسرائيلية الأخيرة يوم أمس على مواصي خان يونس وخيام النازحين رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الضربات على قطاع غزة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. نعود إليكم بعد هذا الفاصل لمتابعة ملفات هذا الصباح الإخبارية.

الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يحذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار في غزة. وقال ميلادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إنه لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى، مشددا على أنه إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة لنشرها ولا شيء على الأرض لإعادة البناء. وذكر أنه لن يكون ذلك انتكاسة بل سيكون نقطة لا عودة للجميع. وقال ميلادينوف إن حركة حماس والفصائل المسلحة بالقطاع وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل صلاحيات الحكم المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة. وأضاف أيضا أن خارطة الطريق تشمل نزع كل فئة من فئات الأسلحة في غزة، وذكر أنه لا توجد منطقة رمادية ولا توجد فئة مستثناة من ذلك. وتنص الخطة وفق ميلادينوف على أن تجري عملية نزع السلاح تحت إدارة فلسطينية دون تسليمه إلى إسرائيل، وبآلية تحقق تسبق الانتقال بين مراحل التنفيذ. أما على الانسحاب الإسرائيلي فقال ميلادينوف إنه سيجري على مراحل بعد التحقق من خطوات نزع السلاح بصورة متسلسلة ومتبادلة بحيث تعتمد كل خطوة على نجاح سابقتها. أشار إلى أن التقدم قائم على الأداء وليس على التوقيت، وشدد ميلادينوف على أن نهج التنفيذ سيكون ألا نثق بشيء وأن نتحقق من كل شيء كما قال.

الحاخام الأكبر اليهود أسفراديم في إسرائيل ديفيد يوسف يحرض على تدمير ما تبقى من قطاع غزة واحتلال القطاع، وينكر في الوقت ذاته وجود شعب فلسطيني.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية ومقطع مصور متداول، تعود تصريحات الحاخام يوسف الذي شغل أيضا منصب رئيس المحكمة الحاخامية العليا في إسرائيل تعود إلى 20 أغسطس خلال زيارته متحف غوش قطيف في القدس المحتلة. ودعا يوسف إلى تدمير قطاع غزة كليا، زاعما أن المعابد اليهودية التي بقيت بعد انسحاب الاحتلال من مستوطنات غوش قطيف التي احتلتها أو أخلتها تل أبيب من القطاع عام 2005 قد دنست حسب وصفه. وأضاف محرضا: لهذا السبب وحده يستحقون أن تدمر غزة كاملة وأن نعود إليها كما قال. ولم يتوقف الحاخام الإسرائيلي عند هذا الحد، إذ قال إن معنى الفداء هو أن تعود أرض إسرائيل إلينا، كل أرض إسرائيل، كما قال متابعا: غزة هي أرض إسرائيل، وغزة ونابلس وجنين جميعها لإسرائيل كما قال.

محكمة إسرائيلية تقرر تبرئة مستوطن متهم بالاعتداء على راهبة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك بدعوى معاناته من مرض نفسي وعدم إدراكه لأفعاله. حدث هذا الاعتداء بطبيعة الحال على الراهبة في البلدة القديمة بالقدس في نهاية شهر أبريل الماضي، والمستوطن المتهم في حادثة الاعتداء هذه على الراهبة يدعى يونا شرايبر، وقد صدر حكم قضائي يوم أمس بتبرئته من التهم الموجهة إليه بحجة المرض النفسي الذي يعانيه، مع إصدار أمر بالخضوع للعلاج النفسي وفق وسائل إعلام. صحيفة هآرتس العبرية تنشر تقريرا موسعا تناول الميليشيات العميلة للاحتلال في قطاع غزة، حيث تقول هآرتس إن هذه الميليشيات ترتكب جرائم حرب في غزة بدعم من جيش الاحتلال، إذ كشفت شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب ميليشيا مسلحة مدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة، شملت إطلاق النار عليهم وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازلهم. جاء ذلك في التحقيق الذي نشرته صحيفة هآرتس يوم أمس وكشفت فيه عن وجود 5 ميليشيا مسلحة تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعما ماليا وعسكريا إسرائيليا، ويقدم الجيش والشباك الدعم لتلك الميليشيات ويحافظان على علاقات وثيقة معها على خلفية أعدائها لحركة حماس وفق هآرتس. ونقلت الصحيفة عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي قوله إن الحكومة الإسرائيلية والجيش وجهاز الشباك يرسلون ميليشيات مسلحة ومدربة لارتكاب جرائم حرب في غزة، وأفاد الضابط بأن سلاح الجو الإسرائيلي يتلقى تعليمات لحماية تلك الميليشيات أثناء تنفيذ عملياتها حتى لا تتعرض للأذى. وقالت هآرتس إن الميليشيات العميلة تحولت إلى ذراع تنفيذية للجيش والشباك داخل قطاع غزة، وأكدت أن تلك الميليشيات لا تستخدم ضد أفراد حماس فقط، بل أيضا ضد سكان غزة الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في القطاع، موضحة أنها عملت في مرحلة ما بتنسيق مع الجيش على طرد سكان غزة من منازلهم. وروى ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي ما شاهده أثناء تعقبه إحدى الميليشيات بواسطة طائرة مسيرة للاستطلاع والهجوم برفقة عنصر من الشباك، وقال رأيناهم يصلون في شاحنتين أو 3 شاحنات صغيرة تشبه إلى حد كبير شاحنات حماس، ركضوا وأطلقوا النار على الناس، اقتحموا كل مبنى ونهبوا كل ما وقع بين أيديهم، ثم خرجوا بأكوام من الممتلكات وأحرقوا المنازل. وقالت الصحيفة إن المسلحين يتجولون بحرية في عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في غزة.

0: كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية في فبراير شباط الماضي بالسماح لعناصر من تلك الجماعات المسلحة بالمشاركة في تفتيش الفلسطينيين عند معبر رفح.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

0: ارحل
1: ارحل بعارك
2: طول. لكم مجددا متابعينا، نحن وإياكم على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000 والموجة العامة 106.3 FM ضمن برنامج هذا الصباح الإخباري.

صحة وزير المالية ستيفان سلامة بشأن كلفة الاقتراض الحكومي وفوائد الدين تعيد ملف المديونية إلى الواجهة بعدما كشف أن الحكومة تدفع فوائد بمبالغ كبيرة على الديون في وقت تواجه فيه فجوة متواصلة بين الإيرادات والاحتياجات المالية. وقال سلامة إن الاقتراض من البنوك أصبح أمرا مرغمين عليه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الاقتراض ليس سهلا على البنوك. وأكد أن الحكومة تدفع فوائد لا تقل عن 800 مليون شيكل، وبلغت فوائد القروض نحو 391 مليون شيكل عام 2022، قبل أن ترتفع إلى 334 مليون شيكل في العام 2023، ثم قفزت إلى نحو 518 مليون شيكل في العام 2024. أما في العام 2025 فقد بلغت الفوائد المدفوعة نحو 477 مليون شيكل، فيما وصلت الفوائد خلال الفترة حتى أيار مايو الماضي إلى نحو 248 مليون شيكل. في جانب الإيرادات، أشار الوزير إلى وجود نحو 100 مليون شيكل من الإيرادات الناتجة عن الضرائب المحلية، لكنها لا تكفي لتغطية كامل الاحتياجات المالية للحكومة. وبين الوزير سلامة أن احتياجات الحكومة تصل إلى نحو 1.5 مليار شيكل، بينما يتراوح ما تنفقه شهريا بين 800 و900 مليون شيكل، مشيرا إلى أن نحو 650 مليون شيكل من هذه النفقات تذهب إلى الرواتب، فيما يذهب الجزء المتبقي بصورة أساسية إلى وزارة الصحة واحتياجات تشغيلية أخرى للحكومة. فيما يتعلق بالدوام المدرسي في مدارس الضفة الغربية، أمين عام اتحاد المعلمين سائد رزيقات قال إن الاتحاد لم ينتهي بعد من موضوع تحديد أيام الدوام للعام الدراسي الجديد، وأشار إلى أنه في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية وبقاء نسبة صرف رواتب الموظفين عند مستوياتها الحالية، فإن الدوام المدرسي سيكون بواقع 3 أيام كحد أدنى، كما كان عليه الحال في العام الماضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع حديث عن مبادرات وسعي لإيجاد تمويل يرفع عدد أيام الدوام المدرسي إلى 4 أيام في حال تم توفير التمويل اللازم لذلك، فإن الدوام المدرسي سيصبح 4 أيام. في حال لم تتمكن الوزارة من توفير التمويل لرفع عدد أيام الدوام إلى 4 أيام سيبقى 3 أيام كما كان خلال العام الماضي. هذا الموضوع لم يحسم بعض وبعد، ويجري التداول والبحث فيه على أمل الوصول إلى حل لتوفير تمويل دولي لليوم الرابع للدوام المدرسي.

واشنطن تدرج حركة فلسطين أكشن ضمن قوائم الإرهاب العالمي المصنف بشكل خاص.

نتنياهو يخشى خسارة الانتخابات ويبدي في محادثات مغلقة من أو عن مخاوفه من خسارة هذه الانتخابات وشكوكه في الاستطلاعات التي تعطيه تفوقا واضحا، مؤكدا فقدان الليكود 10 مقاعد. ويعود قلق نتنياهو الرئيسي لصعود حزب عوفر فينتر وهبوط سموتريتش تحت نسبة الحسم، مما يدفعه للضغط باتجاه توحيد قوائم اليمين. وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها الليلة الماضية، فإن نتنياهو قال في محادثات مغلقة: لقد خسرنا 10 مقاعد ولا أعرف كيف نستعيدها. استطلاع جديد أظهر تراجع الليكود إلى 19 مقعدا لصالح حزب أيزنكوت ب24 مقعدا، الأنسب لرئاسة الحكومة. أما عربيا تحصد المشتركة الثلاثية 10 مقاعد مقابل 5 للموحدة، وسط تفوق معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو ب57 مقعدا مقابل 48 لمعسكر نتنياهو.

رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى طهران اليوم لبحث حرية الملاحة في مضيق هرمز، وترامب يتوقع فتح المضيق قريبا. طهران تشكو إلى الأمم المتحدة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي. هيئة بحرية بريطانية تفيد صباح اليوم بأنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وقد جرى إخماده لاحقاً.

الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية، وقال إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. أما ترامب فقال إن بلاده تحقق انتصارا كبيرا جدا، أما الإيرانيون فيعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، وأن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني. الحرس الثوري الإيراني من جهته قال إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائدته. في أخبار الرياضة أبرزها هذا الصباح، ريال مدريد يحقق فوزا عريضا على ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإسباني. امبابي سجل هاتريك الريال وقاده لاكتساح سوسيداد بأربعة أهداف لهدف.

0: ملعب كامب نو يحتضن في العاشرة مساء اليوم المواجهة المرتقبة التي تجمع بين برشلونة ونظيره أتلتيك بلباو في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني، وسط طموحات كبيرة من الفريق الكتالوني لمواصلة بدايته القوية في المسابقة والدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي. في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية حجز فريق توتنهام هوتسبير مقعده في الدور الثالث من البطولة بعدما حقق فوزا عريضا على حساب تشارلتون أثلتيك بخمسة أهداف لهدف. نادي نيوكاسل يونايتد يعلن رسميا تعاقده مع الإسباني نيكو غونزاليس لاعب وسط مانشستر سيتي بعقد طويل الأمد في صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح، طاب يومكم وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من السابعة حتى الثامنة صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568161645 أو 0222727048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير.
1: تحفظها وهو عم يحكي قلوب الصغار بكرة طير وبجناح وبلكي مواعي.
0: الله يسعد صباحكم وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. صباح الخير لأحلى ناس، صباح الخير من بيت لحم، صباح الخير لفلسطين، صباح كل قلب اختار يبدأ يومه بابتسامة وأمل.

من هون من صوتكم وصوت بيت لحم 2000 بنفتح معكم صفحة جديدة من نهار جديد، نهار فيه حكايات أخبار طاقة حلوة وكل ما يمكن تغير مزاجكم للأحلى. هذه تحياتي معكم بالعدد وتقديم مها يوسف. خلونا نترك مبارح ورا ظهرنا ونستقبل اليوم بقلب أخف وروح أقوى، ونقول سوا لكل مستمعينا ومتابعينا صباحنا غير ويومنا لسه بأوله. وخلوا صوتنا رفيقكم دائما بالطريق، بالشغل، بالجامعة، بكل مكان. وخلينا نبدأ مشوارنا. الله يسعد صباحكم.

بدنا نصبح على كل مستمعينا بكل محافظات الوطن، الله يصبحكم بالخير وأهلا بكم أينما تواجدتم. أهلنا بكل محافظات الوطن، في بيت لحم، في بيت صحور، في بيت جالة، بالخضر، بطول كرم، بجنين، بنابلس، برام الله، الخليل، وين ما كان عم بتابعونا بفلسطين وخارجها أهلا بكم. صباح الخير لأصدقاء برنامجنا أينما تواجدتم، متابعينا الدائمين، من صبع على ليلى، على أميمة، على أم محمد، رندا الجواريش، صباح الخير لأبو حمزة، صباح الخير لنعيمة صباح، صباح الخير لنائلة شوكة، صباح الخير لعدلة ومنى شعبان، الله يسعد صباحكم وأهلا بكم.

خلاوي الله يسعد صباحك، وبتطلب تسمع أنشودة شهيد الغدر محمد خلاوي إن شاء الله في سياق البرنامج يا علا إن شاء الله. خليكي معنا.

أهلا نصبح على كل مستمعينا. إذن اليوم الخميس 27 من آب أغسطس لعام 2026 الموافق 14 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 18 دقيقة بعد 8.

0: في الباب.
1: سمعنا يا أمل معبر الكرام اليوم الخميس من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 1:30 الظهر للمسافرين المغادرين من أرض الوطن، ويستمر العمل باتجاه القادمين للساعة 4 العصر. تنوه هيئة المعابر إلى أن خدمة الـ VIP باتجاه المغادرين تعمل للساعة 11:30 الظهر فقط. نتمنى السلامة دائما للجميع.
0: عطول عطول عطول كرم
1: ملاك عبد، يسعد صباحك يا

مستمعينا، الحكومة تدفع 70% من دخلها للبنوك. الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة قال معقبا على دفع الحكومة نحو 800 مليون شيكل سنويا فوائد على ديونها. يبلغ إجمالي الديون المتراكمة على الحكومات نحو 17 مليار دولار، إلا أن الديون التي تترتب عليها فوائد تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وتدفع الحكومة عليها قرابة 800 مليون شيكل سنويا كفوائد. أما بقية الديون فهي ديون من دون فوائد، وتشمل مستحقات هيئة التقاعد والقطاع الخاص والموردين. ولو كانت الفوائد تحتسب على إجمالي الدين العام لوصلت قيمتها إلى نحو 3.2 مليار شيكل سنويا، وتتراوح إيرادات الحكومة الشهرية حاليا بين 400 و450 مليون شيكل، يذهب منها نحو 300 مليون شيكل إلى الدائنين، ولا يتبقى سوى 150 مليون شيكل، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية وسداد مستحقات القطاع الخاص، ما يعني أن المتاح للحكومة لا يتجاوز 10% من فاتورة الإنفاق.

حكمة اليوم: قد تتأخر بعض الأرزاق ولكن لا يعني ذلك أنها ضاعت، فما قسمه الله لك لن يأخذه غيرك، لذلك اسعى بكرامة واجتهد بإخلاص ولا تنحني أمام أبواب البشر.

مستمعينا، قبض فرع المباحث العامة يوم أمس الأربعاء على شخصين يشتبه بهما بسرقة كميات من السولار بقيمة 45 ألف شيكل من خزانات مخصصة للمعدات الثقيلة في بيت لحم.

صباح الخير لك رائد رائد وغالب النتشة. وهون رسالة: العبث بالمشاعر لا يحاكم عليها القانون، إنما القدر سيصفي الحسابات بكل عدل إن شاء الله.

رامي حمد صباح الخير لإلك، وبقول صباح الورد والياسمين لصوت النقي. الله يسعد صباحك يا رامي.

ولا غيرك رندا جواريش، الله يسعد صباحك. بنصب على كل اللي بيبعتولنا عبر الواتساب لراديو بيت لحم 2000، صباحكم خير.

أنا صباح الخير لإلك أم محمد، يسعد صباحك. أنس صباح الخير لإلك، صباح الخير لكل حدا عم بيتابعنا وبيسمعنا. محمد سليمان يسعد صباحك وشكرا كتير لإلك، عم بصبح وبقول من أجمل الأصوات، شكرا يا محمد.

0: إذن مستمعينا خلينا نبدأ أولى فقرات البرنامج ونستمع إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. وبالفعل يعني موجة حر مش طبيعية اللي كانت خلال الأيام الماضية، على أمل أنه يعني تخف درجات الحرارة والأيام الجاية إن شاء الله جاينا شتاء. خلينا نتعرف أكثر من دائرة الأرصاد الجوية من مأمون عصايرة إلى هناك.
1: لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. درجات الحرارة أعلن المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو جاف وحار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. رياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلن المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو أيضا جاف وحار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلن المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو جاف حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ورياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى موج. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 33-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 32-21، نابلس 34-23، جنين وطوباس 37-24، أريحة والأغوار 43-28، طول كرم وقلقيلي 34-24، غزة وخنونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: إيمان الله أعلى وأعلم. استمعنا إلى النشرة الجوية من مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك.

0: إذن مستمعينا، في هذا الزمن الثقة نادرة، إن وجدتها في شخص فلا تتخلى عنه. رح نترككم مع فاصل إعلاني، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم متواصلين برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.
1: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم

شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: ما تكون وحدك.
1: مستمعينا، رجعنا لكم لنتابع فقراتنا على هوا بيت لحم 2000 لكل متابعينا مستمعينا أهلنا اللي كانوا معنا واللي انضموا لإلنا بكل محافظات الوطن. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
0: عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا، ده احنا يا دوب.
1: سمعينا من نادر سلايمة، كتب على صفحته: بصراحة آن الأوان أن نقول بصوت عالي كفى إسرافا في أفراح الخليلة.
0: عارفك مشغول ليام دي، ما انا زيك بس.
1: الى اهلنا في الخليل وبالاخص القادرين واصحاب الاموال والثروات، ما يحدث في بعض الاعراس ليس يعد فرحا فقط، بل تحول الى منافسة واستعراض وتحد من يقيم العرس الافخم، من يصرف اكثر، من يجلب اكبر عدد من السيارات والفرق والولائم واغلى التفاصيل. والنتيجة انه الشاب البسيط اصبح انه يدفع ثمن هاي المنافسة، حتى اصبح الزواج عند كتير من الشباب حلم صعب المنال بسبب سقف التكاليف اللي ارتفع بشكل جنوني. ليس عيبا أنه يملك الإنسان المال، وليس عيبا أنه يفرح بنعمة الله عليك أصلا، وأما بنعمة ربك فحدث طبعا، لكن العيب أنه يتحول المال إلى وسيلة لرفع سقف المظاهر أمام شباب ما بيملكوا القدرة على مجاراتها. يا أصحاب الملايين، اتقوا الله بشبابنا. بالفعل شبابنا كبرت وصبايانا كبروا وفي عزوف عن الشباب. ليس المطلوب أن تحرموا أنفسكم من الفرح، بل المطلوب أن تتوقفوا عن تحويل ليلة واحدة إلى معرض للمظاهر والبذخ، بينما هناك شاب يقف عاجزا أمام تكاليف الزواج. وإذا كنت قادر على إنفاق عشرات الآلاف في ليلة واحدة، فاجعل جزء من هذا المال بابا لتيسير زواج شاب، أو تجهيز بيت لعروسين، أو مساعدة أسرة محتاجة. الخليل معروفة بالكرم، ولكن الكرم ليس في الإسراف، والهيبة ليست في حجم العرس، والرجولة ليست في عدد السيارات والفرق والولائم. أهل الخليل أهلنا وأحبتنا وناسنا، والله يسعد صباحهم. يعني ما تزعلوا من الكلام اللي بنحكيه، ولكن لا يعني مصلحة الناس، ما تجعلوا أبنائكم يتنافسوا في المظاهر، بل يجعلهم يتنافسوا في الستر والكرم الحقيقي ومساعدة المحتاج وتيسير الزواج. كفى إسرافا، كفى استعراضا، كفى منافسة على حساب شبابنا. في معنا مشاركة. صباح الخير.
2: صباح الخير أختنا.
1: يسعد صباحك
2: غالب. معك غالب النكشي.
1: أهلا يا غالب، كيفك؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله. أول شيء الحمد لله على سلامة.
1: الله يسلمك يا غالب، يسعد صباحك.
2: أختي والعود أحمد.
1: الحمد لله، نشكر الله.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: ما أنا يعني إحنا دائما طالب يعني المجلس البلدي انتخبناه ومشت الأمور كمان كويس بالبداية، لكن في الأيام الحالية رجعت الأمور كسابقها.
1: نعم.
2: احنا البسطات، احنا كم مرة نشبنا بإزالة البسطات، أزالوا البسطات، لكن البائعين الخضار والفواكه موجودين على السلمة وعلى المدبسة، المكان موجود في بيت السوق القديم.
1: نعم.
2: لهم مكان محدد وكويس في السوق القديم. نشبنا البلدية عدة مرات. أنا رحت على البلدية، قابلت نائب رئيس البلدية أبو جادو ومدير الحملة اللي هو خضر ده كمان، وعدونا لكن الوعود على ورق. ما بدنا نضل نحكي بالموضوع هذا.
1: نعم.
2: يعني إحنا يعني أنا بس عندي صور مثبتة إنه كل الفوق تجار مش مزارعين. المزارع عنده عنب، عنده ورق دوالي، عنده تفاح، عنده مشمش، عنده بيسحب حاله بنص ساعة زمان وبروح. لكن في التاجر أو المزارع ما عنده مانجا، ما عنده بطاطا، ما عنده بصل، انبسط وقاعد طول الليل.
1: نعم.
2: احنا بنناشد كمان مرة البلدية، احنا انا بحكي عن تجار السوق القديم. تجار السوق القديم بيعانوا معاناة كبيرة من الوضع الحالي. أنا بدفع نفايات، بدفع ضريبة، بدفع أجار محل، بدفع رخصة محل للبلدية، لكن أعطيني مقابل، أعطيني مقابل.
1: نعم غالب، الرسالة وصلت، وإن شاء الله أنه بكونوا سامعيننا المجلس البلدي في محافظة بيت لحم وبلدية بيت لحم، نصب عليهم يعطيهم ألف عافية. شكرا كثير لك يا غالب، وإن شاء الله يعني من نحاول نتواصل معهم لنشوف الموضوع، وإنت أكيد رح تسمعنا
2: نعم. أتمنى أنا تزور السوق القديم، أنا بكون
1: أكيد معك. أكيد أكيد إن شاء الله.
2: كيف التجار؟
1: نعم.
2: شوف كيف التجار بيشكوا من الموضوع هذا.
1: نعم.
2: جميع التجار من من من كل الفئات، يعني مش بس إحنا، يعني كان عند صاحب محل أو رزقه، لا
1: نعم.
2: الكل بيشكي.
1: إن شاء الله إن شاء الله رح نتواصل ورح نحكي معك لتكون معنا إن شاء الله. أشكرك غالب، أشكرك، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية. إذن مستمعينا، خلينا ننتقل إلى رسالة الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام، بنضم إلنا النقيب نضال التركي. الله يسعد صباحك نقيب نضال، إلى أبرز الإنجازات ورسالتكم في هذا الصباح خلال 24 ساعة الماضية. تفضل نقيب نضال.
3: طيب تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في طول كرم وقلقيلية ورام الله، تم ضبط ما يقارب ربع طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهيات الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها، وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل تم ضبط ما يقارب 200 كيلو إغرام من الحلويات المخالفة للتعليمات الفنية باستدعاء جهات الاختصاص، والتي أقرت التحفظ على هذه الحلويات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعمل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: نعم النقيب نضال أترك من الضابطة الجمركية، شكرا، الله يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية.

بدنا نصب على رائد، رائد يعني من المستمعين الدائمين اللي يعني بعد طول غياب هلأ بعت لي وبصبح وبقول لي أنا ما كنتش بصراحة أسمع وهلأ رجعت لما عرفت أنت موجودة. صباح الخير إلك رائد، وصباح الخير لليلى عم بصبح وبصبح على الجميع. أهلا وسهلا فيك يا رائد. كمال فواغرة صباح الخير لإلك. صابر يوسف صباح الخير لإلك.

مستمعينا جبران خليل جبران قال: الحياة أقصر من أن تهدرها مع أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت. من يحبك سيرى الخير فيك، ومن يبغضك لن تستطيع إرضائه. صباح الخير لإلك أبو سعيد نوفل، صباح الخير لحسين غنايم،

0: يعني مع أنه حكينا عن المعبر الكرامة، ولكن في ناس بتسأل إمتى الجسر فاتح. إذن كم مرة يعمل معبر الكرامة؟ اليوم الخميس 27/8 من الساعة 8 الصبح لساعة 1:30 الظهر للمسافرين المغادرين من أرض الوطن، ويستمر العمل باتجاه القادمين للساعة 4 العصر. وتنوه هيئة المعابر إلى أن خدمة الـ VIP باتجاه المغادرين تعمل للساعة 11:30 الظهر فقط. نتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع. سعد صباحك يا إيمان مستمعتنا، يسعد صباحك.
1: سحر فايق وصفيفة الجمال ومشي طمرآن الولف يا مر
0: عقاب النباني، صباح الورد لإلك.

مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني وبعد هيك نشرة موجزة لكل متابعينا ومستمعينا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. رح نرجع لنتابع فقراتنا. لا يا رائد ليلى ما بتنام, بتابع البرنامج من بدايته. يسعد صباحك وصباحها, خليكم معنا, راجعيننا.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقا، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اقتحم مئات المستوطنين الليلة الماضية مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعشرات الآليات العسكرية رفقة جرافة لتأمين اقتحام مئات المستوطنين لمقام يوسف، حيث أدوا رقصات جماعية وطقوسا تلمودية داخل المقام. ذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال استهدفت عددا من الصحفيين بقنابل الغاز بالتزامن مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة. أصيبت سيدتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في بلدة الكرمل جنوب الخليل. وقال رئيس بلدية الكرمل وزوج إحدى المصابتين قاسم أبو عرام إن زوجته كانت عائدة برفقة صديقاتها من حفل زفاف، وعند وصولهن إلى وسط البلدة تعرضن لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال دون إنذار أو تحذير ودون وجود حاجز عسكري أو أي مظاهر تشير إلى وجود اقتحام لقوات الاحتلال. وأضاف أن زوجته والطفلة لانا لهروش أصيبتا في الوجه برصاص متفجر ووصفت إصابتهما بالخطيرة، فيما أصيبت سيدة أخرى بشظايا في الوجه. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم شابا من قرية الرشايدة شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضيف الله رشايدة 23 عاما بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. هذا وأفادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال باقتحام مدينة قلقيلية واعتقال الشاب زياد عبيد من منزله بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية سنيريا جنوب قلقيلية واعتقلت علي محمود أعمر من منزله. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على ما مجموعه 15342 دنما من أراضي مدينة البيرة بهدف إقامة ما يسمى بمسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بيساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرق المدينة، بما يؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول المستوطنة وتقييد وصول المواطنين إلى الأراضي المحصورة بين كتلتها العمرانية ومسار الأمر العسكري. وأشارت الهيئة إلى أنه قد وقع الأمر في 18 من حزيران يونيو العام الماضي، وحدد سريانه حتى 31 من كانون أول ديسمبر العام القادم، مع منح أصحاب الأراضي مهلة لسبعة أيام للاعتراض إذ تبدأ من موعد الجولة الميدانية المخصصة لأصحاب الأراضي. حذر مسؤولون أمميون من انهيار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة، كذلك من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين. جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية تبعتها مشاورات مغلقة، حيث قدمت خلال الجلسة إحاطات بهذا الشأن. من جانبه حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من نقطة اللاعودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وقال خلال جلسة مجلس الأمن إنه لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى، مشددا على أنه إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة لنشرها ولا شيء على الأرض لإعادة البناء.
2: إن خريطة الطريق لا تحل محل الخطة الشاملة ولا تتعارض معها أو مع قرار مجلس الأمن الدولي 2803، فهي تبدأ بإعادة تأكيد كليهما بوصفهما الإطار الدولي التوجيهي، وهي تشمل تفكيك كل فئة من فئات السلاح في غزة ولا فئة مستثناة. يجب نقل الأسلحة من سيطرة الفصائل إلى عهدة اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة، ويأتي الانسحاب بعد التحقيق من التفكيك ويمضي على مراحل، فكل خطوة تستند إلى إتمام الخطوة التي سبقتها بنجاح. إسرائيل ليست موقعة على خريطة الطريق، وفي الواقع لم نطلب منها قط أن تكون كذلك. لقد طلبنا من إسرائيل إعادة تأكيد التزاماتها بموجب الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. لا تزال هناك مسائل عالقة بخصوص التنفيذ.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة بعد الحرب. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الدولي الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس. وبحسب الصحيفة فإن ذلك يأتي ردا على انتقاد تلك الدول لسياسات نتنياهو في الأراضي الفلسطينية. أعرب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في محادثات مغلقة أجريت مؤخرا مع مقربين منه عن تخوفه من خسارة الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن حزب الليكود الذي يقوده خسر 10 مقاعد حتى الآن. وأظهر استطلاع جديد تراجع الليكود إلى 19 مقعدا لصالح حزب الجنرال غادي أيزنكوت ب 24 مقعدا، وهو الأنسب لرئاسة الحكومة وفق الاستطلاع. أما عربيا فتحصد القائمة المشتركة الثلاثية 10 مقاعد مقابل 5 للموحدة، وسط تفوق لمعسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو ب 57 مقعدا مقابل 48 لمعسكر نتنياهو. نختم بحالة الطقس. يكون الجو اليوم وحتى السبت جافا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. اعتبارا من ساعات الصباح الباكر ليوم الأحد القادم تتأثر البلاد بمنخفض جوي، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

يسعد صباحكم واهلا بكم مستمعينا ومتابعي برنامج يوم جديد على هوا راديو بيت لحم 2000 الاولى في بيت لحم عبر موجتنا العامه 106.3. كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الالكتروني lrb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000 برعايه جوال الاتصالات الفلسطينيه. نحن متواصلين حتى العاشره.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة عبر راديو بيت لحم 2000. موضوعنا اليوم قضية تمس حاضر أطفالنا ومستقبلهم، وهي عمالة الأطفال. طفل يفترض أن يكون في المدرسة يتعلم ويلعب ويحلم بمستقبله، ولكنه بدلا من ذلك يقضي ساعات من يومه في ورشة أو محل أو مزرعة أو في الشارع بحثا عن مصدر دخل يساعد به أسرته. قد يرى البعض أن عمل الطفل هو وسيلة لتحمل المسؤولية، وقد يراه آخرون نتيجة لظروف اقتصادية صعبة، لكن خلف كل طفل يعمل هناك قصة، وربما هناك حاجة حقيقية للحماية والدعم. ومن هنا يأتي عنوان حلقتنا لليوم: من يحمي الصغار؟ للحديث عن هذه القضية من الجانب القانوني والحقوقي، يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ أنور غفري، المستشار القانوني للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، للحديث عن عمالة الأطفال وأسبابها والأثار المترتبة عليها والمسؤولية القانونية والمجتمعية تجاه الأطفال. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنور، وشكرا لانضمامك معنا.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بك، وصباح الخير لصندوق النفقة الفلسطيني. إذن أستاذ، متى يتحول عمل الطفل من مساعدة بسيطة أو نشاط مناسب لعمره إلى عمالة أطفال واستغلال، وما التأثير الذي يمكن أن يتركه العمل المبكر على تعليم الطفل وصحته ونموه؟
1: صباحك كمان مرة، صباح المستمعين. يعني بداية اسمحي لي أن نترحم على شهدائنا ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا في سجون الاحتلال، وندعو الله أن ينعم أطفالنا بالأمن والأمان، وأن يتحقق حلم شعبنا بإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ثم اسمحي لي كمان أشكر الراديو على طرح موضوع حساس وغاية الأهمية، لا سيما لكل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية اللي يعيش الشعب الفلسطيني، اللي بشكل أو بآخر إلها آثار ملموسة ومباشرة، وحتى آثار يعني غير مباشرة تمس أطفالنا وتمس المجتمع الفلسطيني بشكل كامل. زمان بتذكر كانوا أهلينا دائما يقولنا تعال بعدنا بالأطلة الصيدية، أو تعال اشتغل معنا، روح اشتغل، تعود تشتغل شخصيتك، خلي شخصيتك تكون رجل، تعود انك انت تجيب الكرش عشان تعرف شو كنت الكرش. وهذا هذا الطلب اللي كانوا يطلبوه اهالينا منا كان يولد لنا نوع من المسؤوليه، ونوع من احنا نحس ان احنا صرنا يعني قد هاي المسؤوليه، وان احنا صرنا شباب وبنقدر نقدم وبنقدر نعطي وبنقدر ننتج. ولكن علينا ان نكون حذرين جدا، اولا باختلاف زمان عن الان، لان اختلفت كثير ظروف، وصارت الظروف هلا اصعب واخطر وبحاجه لمتابعه ازود. ثم ان المعيار ما بين ان نحكي ان طفل بروح يساعد في الشغل مشان يطور شخصيته ومشان يعتمد على نفسه ومشان يساعد اهله، وبين عماله الاطفال كظاهره خطيره تستدعي التدخل، المعيار يعني الفارق بينهم معيار خط رفيع يجب علينا التمييز بحذر بينه، لان يترتب على التمييز بينهم تداعيات ونتائج قانونيه ونفسيه واجتماعيه يجب علينا الوقوف عندها. عمل الأطفال إذا كان ببساطة له تأثير على مدرسة اللي هو حقه في التعليم، أو على نمو جسدي، أو على صحته البدنية أو النفسية، أو من الممكن أن يعرض حياة الطفل أو صحة الطفل أو نمو الطفل للخطر، نصبح أمام ظاهرة عمالة أطفال تستدعي التدخل الفوري من جهات المختصة.
0: أما أستاذ، في صوت يعني عندك في صوت مش واضح، في هواء كأنه
1: يعني معلش بس اعطيني ثانية.
0: نعم خذ راحتك.
1: عفوا يعني اما اذا كانت تستكمل من حيث انتهيت، اما اذا كانت السلوك او النشاط اللي بيكون فيه الطفل بقصد الاعتماد على نفسه او مساعدة اهليه دون ان يؤثر عليه، ممكن يكون هذا الاشي مسموح وله اثر ايجابي. الآن يعني الشق الثاني أو الجزء الثاني من سؤالك إنه له تأثير، طبعا عمل الأطفال بيأثر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. في المقام الأول بيأثر على تحصيله الأكاديمي، ممكن يأثر على نموه الجسدي، ممكن يأثر على صحته الجسدية والنفسية كمان. كثير حالات رصدناها إن عمل الأطفال بتؤدي إلى تراجع تحصيله الأكاديمي لكثير من الأطفال، وكثير أطفال تأثر نموهم البدني نتيجة عملهم في أعمال يعني تعيق نموهم وحملهم لأوزان ثقيلة وبذلهم لمجهود كبير. ممكن كمان عرضة للخطر في بعض الأماكن اللي تكون فيها طبيعة العمل مش طبيعة عمل مثالية، يعني مثل الأطفال اللي بيشتغلوا في إشارات المرور أو ما شابه أو في الحسبة أو ما شابه. هلا إحنا مشكلتنا إن إحنا بنفكر إن عمل الأطفال هو بيكسب الطفل ثقة، إحنا مشكلتنا في إن الطفل مش ثقتنا بالطفل، إن الطفل بيصبح يثق بالآخرين، يثق بالشارع. والآن ممكن إن ثقته بالشارع هذا تؤدي إلى استغلاله، وهذا بؤدي إلى الانعكاس بشكل سلبي على شخصيته وعلى نموه وعلى تعليمه وعلى كل تفاصيل حياته اليومية. فالجواب دقيق ما بين الطفل اللي بيساعد أهله أو الطفل الجدع اللي مأمون عليه اللي بيشتغل وبين عمالة الأطفال كظاهرة تستدعي من التدخل.
0: نعم أستاذ، ماذا يقول القانون الفلسطيني بشأن تشغيل الأطفال، وما مسؤولية أصحاب العمل في حماية الأطفال ومنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو التي تؤثر على تعليمهم وصحتهم؟
1: شوفي عزيزتي، القانون الفلسطيني بشكل عام منع عمالة الأطفال، يعني ما حكى إن عن عمالة الأطفال إنها ظاهرة يعني يجب أن نتعامل معها، ولكن بالرجوع إلى النصوص القانونية الواردة في عدة قوانين منها قانون التربية والتعليم رقم 8 لسنة 2017 إنها مرتبطة بعمالة الأطفال كما سيتم توضيحه الآن، وبالرجوع إلى قانون التحرير الفلسطيني أيضا رقم 7 لسنة 2004 اللي بيحكي بشكل أساسي عن حقوق الأطفال، وبالرجوع إلى قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 في فلسطين، نعرف أن النصوص القانونية جميعها حددت شروط ومعايير معينة لعمالة الأطفال. مثلا قانون التربية والتعليم بشكل واضح نص على أن التعليم إلزامي حتى نهاية الصف العاشر، بمعنى أن الأطفال حتى نهاية الصف العاشر لازم يظلوا في المدرسة، ممنوع يعملوا. تمام. قانون العمل الفلسطيني اللي هو يعني حكى عن ظروف العمل بشكل أساسي خصص باب كامل في القانون، هو الباب السادس تحت عنوان تنظيم عمل الأحداث للحديث عن ظاهرة عمالة الأطفال. وهون بس اسمح لي إني أشير إلى أن القانون بحاجة إلى تعديل فيما يتعلق بالعنوان تنظيم عمل الأحداث، لأن الأحداث في القانون هي تتعلق بفئة أطفال ارتكبوا مخالفات للقانون من سن 12 إلى 18 سنة يسمونهم أحداث. فبالتالي طالما بنحكي عن أطفال عاديين فكان أفضل أن ينحكى تنظيم عمل الأطفال بدل تنظيم عمل الأحداث. ولكن إذا بنرجع للباب السادس في قانون العمل نوجد أن يعني أول إشي منع تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15، يعني قبل 15 سنة ممنوع نحكي عن عمل أطفال.
0: نعم.
1: وفرض بعض الالتزامات والضمانات اللي ممكن أنها تحمي أو تحد من آثار وتداعيات هاي الظاهرة. مثلاً فرض أن يجب إجراء كشف طبي على الأطفال قبل ما يبلشوا في الشغل للتأكد من مدى ملاءمتهم الصحية ووضعهم الصحي، وأن يكون هذا الكشف دوري كل 6 أشهر عشان نتأكد أن العمل هذا ما بيأثر على صحة الأطفال أو على نموه. كمان حظر بشكل أساسي في القانون أن نخلي الأطفال يشتغلوا في بعض المجالات، مثلا الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، وهي الصناعات الخطرة بحددها وزير العمل لاحقا بموجب لائحة. أيضا منع تشغيل الأطفال في الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل مثل يوم الجمعة، يوم السبت، عيد الأضحى، عيد الفطر، يوم العمال، وممنوع كمان الأطفال يشتغلوا في الليل. كمان منع ظاهرة إنه يكون الطفل يشتغل ساعات عمل إضافية بس بيشتغل على الحد المقرر في القانون لساعات العمل للأطفال، ومنع أن نشغل الأطفال أيضا في أماكن بعيدة ونائية عن العمران. حتى ساعات العمل اليومية المقررة للعامل هنا 8 ساعات، لكن عندما نتحدث عن الأطفال إحنا بنحكي تخفض منها ساعة، يعني 7 ساعات، وبتخلل 7 ساعات هاي فترة راحة أو أكثر للأطفال.
0: نعم، فترة استراحة. نعم. طيب أستاذ،
1: بس إذا تسمحي لي بس أضيف آخر شغلة. هلأ كان في عندنا مشكلة في موضوع معالجة الأطفال اللي بيشتغلوا عند أقاربهم، لأن قانون العمل استثنى في أحكام هاي الأطفال اللي بيشتغلوا لدى أقاربهم من الدرجة الأولى وتحت إشرافهم، لكن قانون الطفل الفلسطيني في المادة 4 منها المعدل طبعا رقم 19/2012 عدل المادة 14 من قانون الطفل وحكى نفس الضمانات المتعلقة بقانون عمل على أن تشمل ذلك أيضا مين تشمل الأطفال اللي بيشتغلوا عند أقاربهم من الدرجة الأولى.
0: نعم أستاذ، لماذا يعمل الأطفال وما الأسباب الاقتصادية والاجتماعية اللي بتدفع بعض الأسر أنهم يرسلوا أطفالهم إلى سوق العمل، وهل يمكن معالجة الظاهرة من دون معالجة الظروف التي تقف خلفها؟
1: يعني ان يعني ببساطه احنا الاطفال بشكل عام لا او الطفل لا يذهب الى العمل لانه اختار العمل، هو يذهب نتيجه ظروف ونتيجه عوامل يعني كلنا بنحس فيها او بنشعر فيها. اولا يعني بشكل اساسي ضعف دخل الاسره والفقر، يعني لما تشوف الاسره مش قادرين يوفروا الاحتياجات الاساسيه من غذاء والسكن والعلاج والتعليم، يعني بيصبح دخل الطفل مصدر ضروري لبقاء هذه الأسرة واستمرار. كمان يعني البطالة العالية للوالدين خصوصا في هاي الفترة وفي هاي الظروف بنشوف كثير من الآباء أو متولين الأمر للأسف مش موجودين فرصة عمل، فبالتالي بيضطروا إنهم يفكروا كيف إنه يخلوا ابنهم يشتغل أو يساعدهم. أيضا يعني التسرب من المدرسة والابتعاد عن المقاعد الدراسية بتعطي فرصة ذهبية وبتتيح المجال بشكل أوسع نحو أن الأطفال يشتغلوا، لأن الطفل بترك المدرسة بيصبح أكثر عرضة لدخول سوق العمل. في المقابل لو ظل في المدرسة بتكون تكاليف التعليم أو المواصلات أو مستلزمات الدراسة عبء على الأسرة، فهو لما يتسرب من المدرسة فيش أمامه طريق إلا أنه يذهب إلى سوق العمل. كمان في عندنا احنا في فلسطين وضع خاص، يعني أزمات والنزوح والفقر الممتد، يعني احنا بنحكي عن حالات نزوح كبيرة تمت في مخيمات الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة، وأزمات نفسية واقتصادية واجتماعية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، هاي بتفتح الباب على مصراعيه أمام عمل أو عمالة الأطفال. كمان عندنا عامل اجتماعي وثقافي، يعني نحكي بالموضوعية ان الطفل باعتباره يعني وسيلة لتعلم مهنة او مساعدة الاسرة، يعني هذا بعطيه طابع اجتماعي او ثقافي عندنا احنا ان هو هي بدعم اسرته يعني بتعلم مهنة، وبكون في نوع من التساهل الاجتماعي مع بعض اشكال عمل الاطفال. والأخطر من كل هاي الأشياء إن في فترة هلأ استغلال من قبل أصحاب العمل، لأن الطفل يعني بتكون رواتبه أو أجرته أقل من البالغ أو أقل من الرجل، وبالتالي بصبح يعني محل الاستغلال. هلأ كيف بنعالج هاي الظاهرة؟ يعني الإجابة لسؤالك بصراحة لا يكون يعني مش متوقع ولا متصور إنه يكون معالجة هاي الظاهرة بمنع الطفل من العمل بس. إذا أخذنا الطفل من العمل دون معالجة السبب الذي أدى به إلى أن يكون في سوق العمل، إحنا ممكن هيك نخلي الأسرة كاملة مش بس الطفل في مشكلة أكبر. لذلك إحنا بحاجة إلى معالجة الأسباب وليس النتائج. الأسباب اللي حكيناها كثيرة، ولكن يجب علينا أن نعمل على يعني إما معالجتها بشكل كلي أو تخفيف منها مشان نخفف من ظاهرة عمالة الأطفال، لأن بصراحة يعني ما بنقدر نقول للأهالي اليوم في ظل هالظروف الاقتصادية والاجتماعية ممنوع تشغل طفلك، ممنوع تشغل يعني لأهل أو متولي أمر عنده أسرة من سبع أطفال، مش قابض راتبه الأب أو مش ملاكي فرصة عمل أو مش ملاكي، يعني الظروف استثنائية. بالتالي إحنا بنحكي عن علاج يعني لازم يكون للأسباب وليس النتائج. يعني ممكن إن نركز بشكل أساسي على دور المؤسسات في دعم الأسر اقتصاديا، دعم الأسر اللي بتعاني في موضوع توفير الأساسيات في ظل الظروف الحالية، ونركز على تعزيز ثقافة التعليم لدى الأطفال ولدى الأهالي، ونحاول يعني نخلق فرص عمل للأهالي مشان ما يحتاجوا إنهم أساسا
0: يشغلوا أطفال. نعم
1: صحيح. جانب مهم جدا لازم تشديد الرقابة من الجهات المسؤولة على أصحاب العمل ومحاسبة حقيقية لمن يستغل الأطفال أو يشغلهم في أعمال تتخالف أو تخالف القانون والأنظمة. كمان في جانب يتعلق بالتوعية المجتمعية اللي لازم نوعي الأهالي وحتى الطفل نفسه كيف هو يحمي مستقبله، كيف هو إلى حقوق، كيف هو إلى يعني إلى مسار معين إن ينشي فيه تعليم مدارس، ثم بعد ما يبلغ سن الرشد ويصير عمره 18 سنة بتتجه لسوق العمل.
0: نعم أستاذ، من يتحمل المسؤولية بما أنه عم نحكي عن الدوائر والمؤسسات عن حماية الأطفال من الاستغلال؟ من يتحمل المسؤولية، الأسرة أم صاحب العمل أم الجهات الحكومية أم المدرسة أم مؤسسات المجتمع المدني، وكيف يمكن أن تتكامل كل هذه الأدوار؟
1: شوف أنت بصراحة عزيزتي، هو إذا إحنا عرفنا مين بتحمل المسؤولية، وبعد ما عرفنا مين يتحمل المسؤولية، كل طرف قام بالدور المطلوب منه، احنا بنطلع في نتائج ايجابيه. كل الاطراف اللي حكيت عنهم بتحمل المسؤوليه، الاسره طبعا المسؤوليه اللي انا بحكيها مش مسؤوليه يعني انهم هم مانين على الاطفال او معطينهم هدايا، لا، هاي مسؤوليه اللي بحكي عنها مسؤوليه قانونيه مؤطره بنصوص قانونيه يعني ملزمه.
0: نعم.
1: الاسره مطلوب منها توفير رعايه للاطفال، مطلوب منها توفير نفقات، مطلوب من الاب انه يشتغل، مش يعني مطلوب من الاب انه، او مش متصور ان لاقي الاب نايم وبيسهر وإلى آخره ومشغل أطفاله، يعني هو هون بيكون في عنده إهمال في رعاية الأطفال، وبالتالي ممكن إنه يتعرض لمسائل قانونية. صاحب العمل طبعا أساسي جدا، يجب من الأساس إنه يطلب تسهيل الأطفال، ولكن أما وقد يعني توافرت الشروط، يعني طفل عمره 15 سنة وبده يعمل، يجب عليه إنه يلزم في القوانين، ما يشغله في أعمال خطرة، ما يشغله ساعات عمل إضافي، ما يشغله في الليل، ما يشغله في أماكن نائية. الجهات الحكومية يجب أن يكون هناك رقابة حقيقية ومساءلة حقيقية، هون الجهات الحكومية بشكل أساسي يعني مفتشين العمل في وزارة العمل، أو حتى مرشدين حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، أو حتى الشرطة. المدرسة طبعا من خلال الموجهين وقسم الإرشاد يجب المتابعة، لأن من الأساس إذا الطفل تسرب من المدرسة أو بطل يحضر إلى مدرسته، إحنا معناها هنروح لاتجاه أن الطفل يروح لسوق العمل. فمن الأساس يجب التبليغ من هون، من المرحلة الأساسية، أن المرشد أو الموجه داخل المدرسة يجلس مع الطفل، يعرف ليش يشتغل، يحاول يدعمه نفسيا واجتماعيا، ويقنع أن أنت لازم تضل على مقاعد الدراسة وهذا حقي لك. مؤسسات المجتمع المدني يعني دورها رقابي على أداء الحكومة، ودورها توعوي للأطفال وللأسر حول يعني الآثار والتداعيات على عمالة الأطفال. الأدوار متكاملة، إذا كل واحد كان في دوره أو كان بجزء من دوره ممكن أن نحد من الظاهرة، أما إذا كل واحد كان يعمل بمعزل عن الآخر وبدون يعني التكامل في الأدوار هاي، إحنا بنضل ندور حول نفس الحلقة المفرغة للأسف.
0: نعم أستاذ، في النهاية عندما نرى طفل يعمل في الشارع أو في محل أو ورشة، ماذا يجب أن نفعل، وكيف يستطيع المواطن أن يتدخل بطريقة تحمي الطفل وتحفظ كرامته وتساعد على العودة إلى التعليم والحياة الآمنة؟
1: طبعا يعني هاي جزء مهم. هلأ هناك التزام قانوني وهناك التزام أخلاقي. ممكن أنت وأنت هلأ أثناء عودتك للمنزل تشوف الطفل مثلا بيبيع محارم على إشارة مرور، انت ممكن تطولي وتشتري منها وتعتقدي انك هيك دعمت الطفل، ولكن انت في الاساس ما دعمتي، انت في الاساس شجعتيه على الاستمرار في بيئة عمل غير صحية على صحته النفسية والجسدية او ما شابه. هلا واجبنا الاخلاقي ان نبلغ الجهات المختصة سواء داخل وزارة العمل او داخل وزارة التنمية الاجتماعية عن اي ظاهرة لعمالة الاطفال، مشان يتأكد مفتش العمل أو الجهات المختصة إن عمل الطفل هذا اللي إحنا بلغنا عنه ضمن المعايير وضمن القوانين أو لا. وإذا كان مش ضمن المعايير ومش ضمن القوانين، يتم السير في عملية محاسبة صاحب العمل وإعادة الطفل ودمجه في المجتمع. بالتالي واجب أخلاقي على كل مواطن إنه يبلغ، ويصبح هذا الواجب قانوني على الأخصائيين والمرشدين والعاملين في مجال حقوق الأطفال. إذا شافوا أي عمل أو أي ظاهرة عمالة أطفال، يجب عليهم أن يبلغوا تحت طائلة المسؤولية.

0: واجتماعية صعبة، لذلك فإن مواجهة عمالة الأطفال لا تكون فقط بمنع الطفل من العمل، وإنما بحمايته ودعم أسرته وضمان حقه في التعليم وتطبيق القانون ومحاسبة من يستغل الأطفال. مسؤولية حماية الصغار لا تقع على جهة واحدة، بل هي مسؤولية الأسرة والدولة وصاحب العمل والمدرسة والمجتمع والإعلام. إذن أنا بدي أشكر الأستاذ أنور غفري المستشار القانوني للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لحقوق الطفل، عفوا، يسعد صباحك، شكرا كثير لك. إذن مستمعينا، كانت هذه حلقة من صندوق النفقة الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفق

إذن رح نترككم مع فاصل، بعد هيك راجعين لنكمل فقراتنا على هوا بيت لحم 2000 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة.

عمارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. سمعنا كلما ازداد الإنسان غباوة ازداد يقينا بأنه أفضل من غيره في كل شيء. خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن من بنك فلسطين بتنضم إلنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
2: يسعد صباحك. صباح الورد.
0: يسعد صباحك وأهلا بك ديما. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 27 آب، والتي جاءت على نحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.96، أما سعر البيع فيصرف ب 2.99. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.17، أما سعر البيع فيصرف ب 4.25. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.45، أما سعر البيع فيصرف ب 3.49. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,621 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.60، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا. يسعد صباحك، يعطيك العافية.
2: تحياتي لكم.

0: إذن مستمعينا خلينا ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بيك عوني. برنامج توزيع المياه لهاليوم، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ كالمعتاد مدينة بيت جالة مستشفى الحسين ومنطقة السهل دخل الجراد وقلعة دعمس الأمريكية والعماير وأيضا بيرعونة. بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي السينما العطن والعناترة أيضا ضمن برنامج بيت لحم واجهين والخليفات وجبل الموالح ورعاية اليتيم تلفزيون المهد المقاطعة والدبس ومنطقة أيضا البريد دهيشة منطقة الجامع ضمن برنامجنا لليوم الدوحة منطقة خزان المطلة أيضا ثلاث مناطق موجودة على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور بيت بسط كالمهندسين العوينة في بيت لحم الكبة الكرتاس قديم وحديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مها لليوم.
0: نعم عوني، في شكوى من حسام شعبات عم بحكي أنه شكوى لسلطة المياه أنه في المجاري فايضة في الحارة والوضع كتير سيء، ففي شارع الإسكان مصنع البلاستيك، إسكان الورود شارع مصنع البلاستيك، فياريت يعني تأخذوا الموضوع بعين الاعتبار عوني.
1: إن شاء الله.
0: شارع نادي المسنين كمان عم بأكد وين العنوان بالضبط. تمام
1: نادي المسنين إن شاء الله.
0: أشكرك عوني، شكرا كتير، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية.

إذن مستمعينا خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية، بنتمنى السلامة للجميع. ننتقل البداية من محافظات شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، دوار زعترة سالك، جسر أودلا تفتيش، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، سرة سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بورين سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، بزاريا سالك، سيلة الظهر سالك، برقة سالك، قبلان سالك، الفندق سالك، جبارة سالك، مدخل قلقيلية سالك، بوابة النبي الياس مغلقة، جيوس النبي الياس سالكة، عزون جيوس سالك، طريق البذان سالك، عين شبلي أزمة باتجاه أريحة. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة سالكة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، جلزون سالك، سلواديا برود سالك، مدخل سنجل الشرقي سالك، بوابات ترمس عيا سالكة، دير أبو مشعل سالك، النبي صالح تفتيش للخارج، عبود تفتيش، دير نظام سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج مع تواجد للشرطة، حزمة سالك، عناتة سالك، زعيم سالك، العزري سالك، طيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة. الكونتينر أزمة باتجاه الشمال، عش غراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية سالك، مرح رباح سالك، دوار تقوع سالك، زيف سالك، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلق، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، الفحص سالك، جسر حلحول تفتيش، سعير سالك، النبي يونس سالك، العروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله. طريق السلامة للجميع.

0: بخاف. في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد صباحك ليلى، كيفك؟
1: والله نشكر الله.
0: في سلام إلك من رائد طبعا.
1: والله سمعتي واضطربت على سماع.
0: الله يسعد صباحك.
1: يسعد. أنا زمان بسأل عنه.
0: نعم.
1: وإذا هو ما كانش يشارك هو خسر.
0: ما كانش
1: يسمع. كثير بطلع.
0: صحيح ما كان.
1: في رمضان كل
0: نعم.
1: يوم
0: وبعدين. نعم.
1: وبقول لك نايمة ولا في حدا بينام اليوم؟ هو بعرف ينام.
0: أنا قلت له أنها ما بتنامش.
1: كانت الناس تنام وتروح في الأحلام. الناس صاحية ورايحة في الأوهام.
0: نعم صحيح.
1: يعني هو أنا بدي أذكره مشان يعرف أن أنا مش نايمة. بدي أذكره كمان أسبوعين. هو مرة واحدة اتصل على البرنامج. كمان أسبوعين بيصير 3 سنين اتصل فيها. هو في 12/9. والله عزاني في الوالدة. هو الوحيد
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: وعشان هيك أنا ما بنساه.
0: ما بتنسي
1: يعني.
0: صحيح. الله يرحمها.
1: يعني أنا حاملة كتير.
0: الله يرحمها ويغفر لها يعني. نعم نعم أكيد
1: يعني.
0: أكيد.
1: حاسة اليوم الخميس ولا مش حاسة؟
0: أنا حاسة إنه اليوم الخميس وصلنا لنهاية البرنامج.
1: أنا
0: كمان
1: أنا فكرت كل أيامك خميس.
0: الله يخليك يا ليلى.
1: وين هذا؟ ما في ماما مش فاهمة كيف نط خميس. فكرت اليوم
0: بسرعة التالتة. بسرعة هيك ركض والله.
1: بس على زر.
0: آه جد.
1: الأيام بدها تقوم.
0: صحيح أنا عارفة.
1: أكيد ما ضلش شيء الواحد يفكر فيه.
0: وصلنا. نعم خلص برنامجنا ليلى. الله يسعد صباحك حبيبتي.
1: طيب ان شاء الله ان شاء الله بنتصل فيك يوم الاحد.
0: ان شاء الله. شكرا كثير والله يسعد صباحك. الله يسعد. وشكرا لرائد. يسعد صباحك وكل المستمعين. وصلنا مستمعينا لنهايه برنامجنا. شكرا لمتابعتكم. هذه تحياتي كانت معكم بالاعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسه الاذاعيه. وبالفعل اليوم الخميس وبكره وبعده اجازه. بنتمنى اجازه سعيده للجميع. ومنجدد لقائنا باذن الله يوم الاحد في امان الله. الى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
2: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اقتحم مئة المستوطنين ليلة الماضية مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعشرات الآليات العسكرية رفقة جرافة لتأمين اقتحام مئات المستوطنين لمقام يوسف، حيث أدى المستوطنون طقوسا تلمودية ورقصات جماعية داخل المقام. واستهدف جنود الاحتلال عددا من الصحفيين بقنابل الغاز المسيل للدموع بالتزامن مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة. أصيبت سيدتان وطفلة بجروح برصاص قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في بلدة الكرمل جنوب الخليل. وقال رئيس بلدية الكرمل وزوج إحدى المصابتين قاسم أبو عرام إن زوجته كانت عائدة برفقة صديقاتها من حفل زفاف، وعند وصولهن إلى وسط البلدة تعرضن لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال دون إنذار أو تحذير ودون وجود حاجز عسكري أو ما يظهر أو مظاهر تشير إلى وجود اقتحام للاحتلال. وأضاف أن زوجته سناء أبو عرام 58 عاما والطفلة لانا لهروش 14 عاما أصيبتا في الوجه برصاص متفجر ووصفت إصابتهما بالخطيرة، فيما أصيبت السيدة دعاء لهروش بشظايا في وجهها. رفع مستوطنون اليوم الأعلام الإسرائيلية في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين رفعوا أعلاما إسرائيلية على طول الشارع في منطقة عش غراب في خطوة استفزازية للمواطنين الذين يسلكون الشارع. يشار إلى أن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في عش غراب ويواصلون بحماية جنود الاحتلال توسعة البؤرة بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشاب ضيف الله رشايدة 23 عاما بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في قرية الرشايدة شرق بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة قلقيلية، بينما أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5 مواطنين من محافظة جنين، فيما جرى اعتقال 3 من عنبتة وقفين في طول كرم. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على ما مجموعه 15,342 دنما من أراضي مدينة البيري بهدف إقامة ما يسمى بمسار أمني بطول 3,835 مترا يلتف حول مستوطنة بيساغوت المقام على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة، بما يؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة حول المستوطنة وتقييد وصول المواطنين إلى الأراضي المحصورة بين كتلتها العمرانية ومسار الأمر العسكري. وأشارت الهيئة إلى أنه قد وقع الأمر في 18 من حزيران يونيو العام الماضي، وحدد سريانه حتى 31 من كانون أول ديسمبر العام المقبل، مع منح أصحاب الأراضي مهلة 7 أيام للاعتراض، إذ تبدأ من موعد الجولة الميدانية المخصصة لأصحاب الأراضي. حذر مسؤولون أمميون من انهيار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة، كذلك من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بسبب اعتداءات المستوطنين. جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية، تابعتها مشاورات مغلقة قدمت خلالها إحاطات بهذا الشأن. من جانبه قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أمام مجلس الأمن إنه إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة لنشرها ولا شيء على الأرض لإعادة البناء، واعتبر أنه لن يكون ذلك انتكاسة بل سيكون نقطة لا عودة للجميع.
2: إن خريطة الطريق لا تحل محل الخطة الشاملة ولا تتعارض معها أو مع قرار مجلس الأمن الدولي 2803، فهي تبدأ بإعادة تأكيد كليهما بوصفهما الإطار الدولي التوجيهي، وهي تشمل تفكيك كل فئة من فئات السلاح في غزة ولا فئة مستثناة. يجب نقل الأسلحة من سيطرة الفصائل إلى عهدة اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة، ويأتي الانسحاب بعد التحقيق من التفكيك ويمضي على مراحل، فكل خطوة تستند إلى إتمام الخطوة التي سبقتها بنجاح. إسرائيل ليست موقعة على خريطة الطريق، وفي الواقع لم نطلب منها قط أن تكون كذلك. لقد طلبنا من إسرائيل إعادة تأكيد التزاماتها بموجب الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. لا تزال هناك مسائل عالقة بخصوص التنفيذ.
1: أعرب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في محادثات مغلقة أجريت مؤخرا مع مقربين منه عن تخوفه من خسارة الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن حزب الليكود الذي يقوده قد خسر 10 مقاعد حتى الآن. وأظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي تراجع الليكود 19 مقعدا لصالح حزب الجنرال غادي أيزنكوت ب24 مقعدا الأنسب لرئاسة الحكومة وفق الاستطلاع. أما عربيا فستحصد المشتركة 13 مقاعد مقابل 5 للموحدة وسط تفوق معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو ب57 مقعدا مقابل 48 لمعسكر نتنياهو. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، تستمر الأجواء الحارة حتى يوم السبت، أما يوم الأحد فتتوقع الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
3: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية.

0: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيه

خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطن قبل قليل جراء غارة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سطح منزل في مخيم الشاطئ بمدينة غزة. وقالت زميلتها الصحفية من غزة نور خالد إن طائرات الاحتلال قصفت سطح منزل في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد مواطن، فيما أصيب عدد آخر بجروح. يأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ 10 أكتوبر العام الماضي. وقتل جيش الاحتلال منذ الاتفاق ما يزيد عن 1650 مواطنا في غزة.
2: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي من نوع استطلاع سطح منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات، بينها إصابة خطيرة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي حتى هذه اللحظة. وهذه الاستهدافات المتواصلة منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا هناك إطلاق مستمر صباح اليوم كان من الطائرات المروحية في أجواء قطاع غزة، خصوصا على المناطق الشمالية، تطلق النيران الحية باتجاه خيام النازحين وكذلك الغزيين والذين يعيشون في محاذاة الخط الأصفر. هذا الاختراق والانتهاك مستمر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصا الذين يعيشون بالقرب من الخط الأصفر. القصف المدفعي لا يتوقف، وكذلك الشظايا جراء هذا القصف تتناثر على خيام النازحين.
1: هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم منزلا في قرية كرمة جنوب مدينة دورة جنوب محافظة الخليل. يأتي ذلك بينما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم شقة سكنية في قرية كفر نعمة غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أخطر بهدم شقة الأسير عبد الله محمود الخطيب من بلدة بيت ريما والاستيلاء عليها، وهي تقع في الطابق الأرضي من مبنى مكون من طابقين، وتؤوي زوجته وأطفاله. اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بحماية مشددة من قوات الاحتلال. واقتحمت آليات الاحتلال المنطقة برفقة جرافة لتأمين اقتحام مئات المستوطنين للمقام، حيث أدى المستوطنون رقصات جماعية وطقوسا تلمودية داخل المقام. واستهدف جيش الاحتلال عددا من الصحفيين بقنابل الغاز بالتزامن مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة. أصيبت سيدتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في بلدة الكرمل جنوب الخليل. وقال رئيس بلدية الكرمل وزوج إحدى المصابتين قاسم أبو عرام إن زوجته كانت عائدة برفقة صديقاتها من حفل زفاف، وعند وصولهن إلى وسط البلدة تعرضن لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال دون تحذير أو إنذار، ودون وجود حاجز عسكري أو أي مظاهر تشير إلى وجود اقتحام للاحتلال. وأضاف أن زوجته سناء أبو عرام 58 عاما والطفلة لانا الهروش 14 عاما أصيبتا في الوجه برصاص متفجر، ووصفت إصابتهما بالخطيرة، فيما أصيبت السيدة دعاء الهروش بشظايا في الوجه. وصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت ساحور بالتزامن مع رفع الأعلام الإسرائيلية على طول الشارع في المنطقة. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين نقلوا بواسطة شاحنات كبيرة وبحماية قوات الاحتلال بيوتا متنقلة ونصبوها داخل البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة قبل فترة، كما رفعوا أعلاما إسرائيلية على طول الشارع في خطوة استفزازية للمواطنين الذين يسلكونه. يشار إلى أن منطقة الشغرابة التي تضم قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال خصصت قبل نحو 15 عاما لإقامة مستشفى للأطفال يخدم سكان محافظة بيت لحم، إلا أن المشروع لم ينفذ بعد أن بدأ مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية فيها أطلقوا عليها اسم الشديمة ويواصلون توسعتها بحماية قوات الاحتلال. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على أكثر من 15 دنما من أراضي مدينة البيري بهدف إقامة ما يسمى بمسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بيساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. وقالت الهيئة إن ذلك سيؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول المستوطنة وتقييد وصول المواطنين إلى الأراضي المحصورة بين كتلتها العمرانية ومسار الأمر. نختم بحالة الطقس المتوقعة، تبقى الأجواء الحارة حتى يوم السبت القادم، أما اليوم الأحد فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي، تسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات

0: المنتسى. للحجز والاستفسار 275-7276 موبايل 0597-944-401. ديفانو بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب مواطنون بينهم طفل بنيران جيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة، فيما تواصلت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بمختلف مناطق القطاع. وفي أحدث الغارات أصيب مواطن بجروح خطيرة وآخرون بجروح متفاوتة جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. زميلة الصحفية نور خالد من القطاع متحدثة.
2: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي من نوع استطلاع سطح منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات، بينها إصابة خطيرة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي حتى هذه اللحظة. وهذه الاستهدافات المتواصلة منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا هناك إطلاق مستمر صباح اليوم كان من الطائرات المروحية في أجواء قطاع غزة، خصوصا على المناطق الشمالية، تطلق النيران الحية باتجاه خيام النازحين وكذلك الغزيين والذين يعيشون في محاذاة الخط الأصفر. هذه أو هذا الاختراق والانتهاك مستمر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصا الذين يعيشون بالقرب من الخط الأصفر. القصف المدفعي لا يتوقف، وكذلك الشظايا جراء هذا القصف تتناثر على خيام النازحين.
1: في هذا الإطار ذكرت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية أن جيش الاحتلال حذر من محاولات سياسية لجر إسرائيل إلى مواجهات عسكرية متعمدة في قطاع غزة والضفة الغربية قبيل الانتخابات. وبحسب القناة، وفي ظل استمرار ما وصفته بإرهاب الطائرات الورقية، أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير تعليمات بتكثيف عمليات الاغتيال. هذا وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الجيش زعم اغتيال المرافق الشخصي ليحيى السنوار، والذي قالت إنه كان أيضا قائدا في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس، وشارك في اقتحام مقر فرقة غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر. يأتي ذلك بينما حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من نقطة العودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وذلك خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي أمس.
3: إن خريطة الطريق لا تحل محل الخطة الشاملة ولا تتعارض معها أو مع قرار مجلس الأمن الدولي 2803، فهي تبدأ بإعادة تأكيد كليهما بوصفهما الإطار الدولي التوجيهي، وهي تشمل تفكيك كل فئة من فئات السلاح في غزة ولا فئة مستثناة. يجب نقل الأسلحة من سيطرة الفصائل إلى عهدة اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة، ويأتي الانسحاب بعد التحقيق من التفكيك ويمضي على مراحل، فكل خطوة تستند إلى إتمام الخطوة التي سبقتها بنجاح. إسرائيل ليست موقعة على خريطة الطريق، وفي الواقع لم نطلب منها قط أن تكون كذلك. لقد طلبنا من إسرائيل إعادة تأكيد التزاماتها بموجب الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. لا تزال هناك مسائل عالقة بخصوص التنفيذ.
1: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في قرية كرمة جنوب مدينة دورة بمحافظة الخليل، كما شرعت قوات الاحتلال بعمليات هدم منشآت في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. يأتي ذلك بينما سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم قرابة 30 إخطارا بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة، كما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم شقة سكنية للأسير عبد الله محمود الخطيب في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله. أصيبت سيدتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في بلدة الكرمل جنوب الخليل. وقال رئيس بلدية الكرمل وزوج إحدى المصابتين قاسم أبو رام إن زوجته كانت عائدة برفقة صديقاتها من حفل زفاف، وعند وصولهن إلى وسط البلدة تعرضن لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال دون إنذار أو تحذير ودون وجود حاجز عسكري أو أي مظاهر تشير إلى وجود اقتحام. وأضاف أن زوجته سناء أبو عرام 58 عاما والطفلة لانا لهروش 14 عاما أصيبتا في الوجه برصاص متفجر، ووصفت إصابتهما بالخطيرة فيما أصيبت السيدة دعاء لهروش بشظايا في الوجه. واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت ساحور بالتزامن مع رفع الأعلام الإسرائيلية على طول الشارع في المنطقة. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين نقلوا بواسطة شاحنات كبيرة وتحت حماية قوات الاحتلال بيوتا متنقلة ونصبوها داخل البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة قبل فترة، ورفعوا أعلاما إسرائيلية على طول الشارع في خطوة استفزازية للمواطنين الذين يسلكونه. يشار إلى أن منطقة عش غراب التي تضم قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال كانت قد خصصت قبل نحو 15 عاما لإقامة مستشفى للأطفال يخدم سكان محافظة بيت لحم، إلا أن المشروع لم ينفذ بعد أن بدأ المستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية أطلقوا عليها اسم شاديما ويواصلون توسعتها بحماية قوات الاحتلال. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، تبقى الأجواء الحارة حتى يوم السبت وفق الأرصاد الجوية. تتأثر البلاد يوم الأحد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944401.

تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أصيب مواطن بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. وقالت الزميلة الصحفية نور خالد إن مواطنا أصيب بإصابة خطيرة جراء استهداف طائرات الاحتلال سطح منزل في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة.
1: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي من نوع استطلاع سطح منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات، بينها إصابة خطيرة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي حتى هذه اللحظة. وهذه الاستهدافات المتواصلة منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا هناك إطلاق مستمر صباح اليوم كان من الطائرات المروحية في أجواء قطاع غزة، خصوصا على المناطق الشمالية، تطلق النيران الحية باتجاه خيام النازحين وكذلك الغزيين والذين يعيشون في محاذاة الخط الأصفر. هذا الاختراق والانتهاك مستمر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصا الذين يعيشون بالقرب من الخط الأصفر. القصف المدفعي لا يتوقف، وكذلك الشظايا جراء هذا القصف تتناثر على خيام النازحين.
0: هذا وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش حذر من محاولات سياسية لجر إسرائيل إلى مواجهات عسكرية متعمدة في قطاع غزة والضفة الغربية قبيل الانتخابات. وبحسب القناة، وفي ظل استمرار ما وصفته بإرهاب الطائرات الورقية، أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير تعليمات بتكثيف عمليات الاغتيال. وأعلن زمير أن الجيش رفع مستوى التأهب في الضفة الغربية، وذلك في ضوء التوترات السائدة في المنطقة واستعدادا لفترة الأعياد اليهودية. قال رئيس لجنة المفقودين في قطاع غزة عمر نوفل إن نحو 5500 شخص ما زالوا مجهولي المصير منذ بدء الحرب، وسط ظروف إنسانية وميدانية تعرقل الوصول إلى معلومات دقيقة بشأنهم. وأوضح نوفل أن المفقودين تتوزع حالاتهم بين أشخاص ثبتت وفاتهم في المناطق الواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر والخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، وآخرين لا تزال المعلومات غائبة بشأن مصيرهم حتى الآن. وأضاف أن المأساة تتفاقم مع وجود نحو 15,000 شخص صدرت بحقهم شهادات وفاة، بينما لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في قرية كرمة جنوب مدينة دورة بمحافظة الخليل، كما شرعت قوات الاحتلال بعمليات هدم منشآت في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. وسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم قرابة 30 إخطارا بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم شقة سكنية للأسير عبد الله محمود الخطيب في قرية كفر نعمة غرب رام الله. وصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت ساحور، بالتزامن مع رفع الأعلام الإسرائيلية على طول الشارع في المنطقة. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين نقلوا بواسطة شاحنات كبيرة وتحت حماية قوات الاحتلال بيوتا متنقلة ونصبوها داخل البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة قبل فترة، كما رفعوا أعلاما إسرائيلية على طول الشارع في خطوة استفزازية للمواطنين الذين يسلكونه. يشار إلى أن منطقة عش غراب التي تضم قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال كانت قد خصصت قبل نحو 15 عاما لإقامة مستشفى للأطفال ليخدم سكان محافظة بيت لحم، إلا أن المشروع لم ينفذ بعد أن بدأ مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية فيها أطلقوا عليها اسم شديما، ويواصلون توسعتها بحماية قوات الاحتلال. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، وفق الأرصاد تستمر الأجواء الحارة حتى يوم السبت، أما الأحد فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

تاني ده الحب اللي انا شفته يوم وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا لا بشكي.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك

0: صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهر مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب مواطن بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. وقالت الزميلة الصحفية نور خالد إن مواطنا أصيب بإصابة خطيرة جراء استهداف طائرات الاحتلال سطح منزل في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة.
2: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي من نوع استطلاع سطح منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات، بينها إصابة خطيرة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي حتى هذه اللحظة. وهذه الاستهدافات المتواصلة منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا هناك إطلاق مستمر صباح اليوم كان من الطائرات المروحية في أجواء قطاع غزة، خصوصا على المناطق الشمالية، تطلق النيران الحية باتجاه خيام النازحين وكذلك الغزيين والذين يعيشون في محاذاة الخط الأصفر. هذا الاختراق والانتهاك مستمر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصا الذين يعيشون بالقرب من الخط الأصفر. القصف المدفعي لا يتوقف، وكذلك الشظايا جراء هذا القصف تتناثر على خيام النازحين.
1: هذا وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش حذر من محاولات سياسية لجر إسرائيل إلى مواجهات عسكرية متعمدة في قطاع غزة والضفة الغربية قبيل الانتخابات. وبحسب القناة، وفي ظل استمرار ما وصفته بإرهاب الطائرات الورقية، أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير تعليمات بتكثيف عمليات الاغتيال. وأعلن زمير أن الجيش رفع مستوى التأهب في الضفة الغربية، وذلك في ضوء التوترات السائدة في المنطقة واستعدادا لفترة الأعياد اليهودية. قال رئيس لجنة المفقودين في قطاع غزة عمر نوفل إن نحو 5500 شخص ما زالوا مجهولي المصير منذ بدء الحرب، وسط ظروف إنسانية وميدانية تعرقل الوصول إلى معلومات دقيقة بشأنهم. وأوضح نوفل أن المفقودين تتوزع حالاتهم بين أشخاص ثبتت وفاتهم في المناطق الواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر والخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، وآخرين لا تزال المعلومات غائبة بشأن مصيرهم حتى الآن. وأضاف أن المأساة تتفاقم مع وجود نحو 15,000 شخص صدرت بحقهم شهادات وفاة، بينما لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في قرية كرمة جنوب مدينة دورة بمحافظة الخليل، كما شرعت قوات الاحتلال بعمليات هدم منشآت في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. وسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم قرابة 30 إخطارا بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم شقة سكنية للأسير عبد الله محمود الخطيب في قرية كفر نعمة غرب رام الله. وصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت ساحور، بالتزامن مع رفع الأعلام الإسرائيلية على طول الشارع في المنطقة. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين نقلوا بواسطة شاحنات كبيرة وتحت حماية قوات الاحتلال بيوتا متنقلة ونصبوها داخل البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة قبل فترة، كما رفعوا أعلاما إسرائيلية على طول الشارع في خطوة استفزازية للمواطنين الذين يسلكونه. يشار إلى أن منطقة عش غراب التي تضم قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال كانت قد خصصت قبل نحو 15 عاما لإقامة مستشفى للأطفال ليخدم سكان محافظة بيت لحم، إلا أن المشروع لم ينفذ بعد أن بدأ مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية فيها أطلقوا عليها اسم شديما، ويواصلون توسعتها بحماية قوات الاحتلال. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، وفق الأرصاد تستمر الأجواء الحارة حتى يوم السبت، أما الأحد فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حديث البلد. حلو البلد في العصرية ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصرية. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد.
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد.
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
2: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
0: حديث البلد.
1: كونوا على الموعد.
0: حديث البلد. حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حديث البلد على الهواء مباشرة بكل وقت، دائما بتمنى لكم السعادة والتوفيق بكل وقت. الدعوات إن شاء الله تكون مستجابة، سواء الصبح أو الظهر أو العصر أو بالليل مع الأذان، أو أنتوا صايمين أو أنتوا بتصلوا، دائما استدعوا وقولوا يا رب الله يرحمنا برحمته والله يلطف هالأجواء علينا وعليكم. كنت عم بحكي عن الأجواء وارتفاع درجات الحرارة في بعض الدول العربية مثل السعودية وأهل الخليج، درجة الحرارة عندهم بالخمسين، خمسين وأطلع يعني، وإحنا اليوم بالتلاتين، بداية التلاتينات، وإحنا بنقول يا لطيف تلطف فينا يا رب. لكن إن شاء الله الأجواء رح هيك تنزل شوي درجات الحرارة ابتداء من مساء يوم السبت.

اليوم الخميس 27/8/2026، وحديث البلد بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.

اليوم رح نتابع آخر الأخبار والتطورات الميدانية عربيا وعالميا وأهم شيء محليا. شو في عنا أخبارات اليوم؟ تابعونا من خلال السوشيال ميديا بالإضافة للموجة. إحنا على فيسبوك مرحف أم لايف وراديو بيت لحم 2000.

اليوم الخميس مزبوط، فكل خميس احنا دائما شو بنقول الخميس الونيس، وبنقول دائما ان شاء الله عطلة اسبوع هيك سعيدة مريحة، هذا اهم شيء، تكونوا بامن وامان دائما. شكرا لكم والله يعطيكم الف عافية. شكرا والله يا صلاح، ما قصرت، الله يعطيك ليرضيك كل الاصدقاء الجميلين الموجودين معنا من خلال البث، احنا على فيسبوك واحنا موجودين على التلفزيون وايضا على تيك توك سمر، بتقدروا تفوتوا وتضيفوني، ورح تتابعوا مو بس هذا البرنامج، رح تتابعوا صباحا افطورات وقهوات، ورح تتابعوا مساء تسالي وهديات.

0: هلا بالخميس هلا بالخميس.
1: بيقولوا لسانك حصانك إن صنته صانك، مزبوط. والكلمة الطيبة هي مفتاح القلوب، واحترم تحترم وكما تدين تدان. ليه عم بقول هدول الكلمات اليوم؟ وخاصة الكلمة الطيبة صدقة والكلمة الجارحة أذى. اليوم الصبح في بث قهوة وفطور كان في حدا عم بدخل علينا يا صالح على البث، تعال احكي لك القصة بالله عليك هيك من البداية، لأن يعني كان في إلها خلينا نقول أثر، تركت أثر، بدليل أني أنا عم بحكي هاي القصة مو علشاني أنا والله I don't care أبداً، بس في ناس والله يا إخوان بتأثروا، في ناس بزعلوا، في ناس بتضايق، وفي ناس ممكن أنه يدخلوا بحالة نفسية، بيكونوا ضعاف الشخصية، ما عندهم ثقة بنفسهم كفاية، الكلمة ممكن تأذيهم صراحة. فليه أنا عم بقول هذا الكلام؟ كان في الصبح في البث حدا عم بدخل، هي بتقول إنها بنت، يعني أنا شك إنه البنات يعني هالقد حقودين على بعض، هالقد غيورين مع بعض، هالقد تسات على بعض. المهم فهي عم تدخل بتقول لي مين عمل لك الكحلة؟ بقولها أنا. إلا بتقول لي كسر إيديكي على هيك كحلة، يعني مش هيك على أساس أنا أول مرة بحط في حياتي كحلة، ولك كحلتي بيحلفوا فيها على جمالها وعلى طريقتها وعلى أوكي. المهم بقولها ولي ولك انت مين انتو ليش بتفوتوا هيك؟ يعني طب شو يعني كسر ايديكي؟ يعني انا ما بهتم، بس انه والله عيب انه الواحد يدخل هيك فجاه ويقعد يغلط على العالم. اوكي ما عجبتك بتعجب غيرك، انا المهم عجبتني. وهي عم تحكي بعد بشوي قطعت الكهرباء، فقلت استغفر الله العظيم، هاي فعلا من البنات التسات والحقودات واللي عينهم تضرب فورا. الحمد لله انه اجت بالكهرباء مش بالكحلة ولا بعيوني ولا بحدا من الاصدقاء. فيا اخوان بالله عليكم اي حدا بيشوف شيء حلو يقول بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد، اللي بدكم اياه قولوه حسب انتو يعني وضميركم. واللي ما بيعجبه حدا او ما بيعجبه شيء أو في ملاحظة ممكن يحكيها بينه وبين الشخص عادي، سمر مثلا والله في عندك غلطة هون، في زبطيها من هون، في شيء أفضل من هيك، في بيلبق لك هيك أحسن، عرفتوا؟ بس إنه بهاي الطريقة إنه لا، ليه؟ وأنا رجعت حطيت نفس الكحلة وزيادة كمان شوي بدليل إني ما تأثرت. بس والله في بنات بتأثروا صراحة. فيا بنات يا حلوات، أنتوا كونوا مع بعض، عم تدعموا بعض، حبوا بعض، الكلمة الطيبة بتطلع، الكلمة صدقة والكلمة الجارحة أذى، فأنتوا ما تأذوا حدا، كونوا سبب بابتسامة شخص مش دمعة بعيون حدا. أوكي؟ أوكي، لأن كما تدين تدان.

والله يا لؤي، والله كل كلامكم على عيني وراسي، كل اللي عم بيقولوا لا تهتمي. والله أنا مش مهتمة، بس إنه أنا بحكي عن الناس اللي عم تهتم. السخرية من عيوب الناس، لا تجعل عيوبك تختفي. في أنت عندك عيوب والناس إلها ألسن، مظبوط. وكمان اللي بيته من إزاز ما يضرب على بيوت الناس حجار. التنمر لا يجعل منك شخص قوي. على فكرة، يعني اللي بيفكر انه اللي عم بتنمر واو انه هو قوي، لا، التنمر لا يجعل منك شخص قوي، بل يكشف عن ضعفك في احترام الآخرين. ايه والله يا ذكريات، بعرف والله، بس انا والله ما عم بحكي عني، عم بحكي عن الناس او البنات او هيك الصغار اللي بتأثروا من اي كلمة. في كمان اشي بنقال لا تعيرني ولا اعيرك، الهم طايلني وطايلك.

اليوم رح نحكي بتفاصيل أكثر عن حالة الطقس، لأن مع كل هاي الأجواء الحارة والارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة، الرطوبة اليوم أحدث ولا حرج الصراحة. تقولوا إنه إحنا على شط البحر على منطقة ساحلية، لكن الرطوبة هي واصلتنا، لأن في ارتفاع بنسبة الرطوبة العالية سواء في المناطق الساحلية والساحلية وحتى واصلتنا إحنا. الأغوار الله يكون بعونهم. لكن الحديث عن انخفاض بدرجات الحرارة، مش بس انخفاض، كمان رح يكون في أمطار، مش بس أمطار، رح يكون أمطار غزيرة لمدة ساعات، يمكن ساعة أو تنتين. مش بس هيك، رح يكون في رعد وبرق وبرد. فقديش هذا الكلام صحيح؟ رح نتابع اليوم بحالة الطقس من الأرصاد الجوية الفلسطينية.

الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية سالك، مراح رباح سالك، دوار قوع سالك، زيف كمان سالك، فرش الهواء برضو اليوم فاتحة وسالك، أما راس الجورة فهي مغلقة بالاتجاهين، دورة سالك، الفوار لا مغلقة، الفحص سالك، سعير سالك، النبي يونس كمان فاتحة وسالك، أما العروب العجوري فهي مغلقة بالاتجاهين. رفعتكم السلامة وين ما كنتوا رايحين أو راجعين على بيوتكم. Come on.

شكرا والله يا صلاح، اهلا وسهلا يا ام سديل، مساء الورد نورتي، وشكرا لكل الاصدقاء الموجودين من خلال البث تحديدا على تيك توك. احنا موجودين على فيسبوك كمان، موجودين على الموجات، لكن هيك ما بعرف هيك علاقه قويه اكثر شكله مع الاصدقاء يا صالح على التيك توك. شكرا يا لؤي، شكرا، شكرا لصلاح كمان، وديري بالك على الأصدقاء يا ذكريات. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا سهاد.

اليوم بتتذكروا مدرب منتخب مصر الكابتن حسام حسن؟ متذكر صالح؟ انت مش من مغرمين متابعة المباريات، بس بكأس العالم المدرب الكابتن حسام حسن كان له مواقف داعمة لفلسطين بكأس العالم، مظبوط؟ السفير التركي في القاهرة كرمه، يعني لفت كثير حلوة صراحة، واجهت المخاطر وخاطرت بكل شيء دفاعا عن فلسطين، بقول وأنا واثق أنه كلماتك وصلت إلى مختلف أنحاء العالم وأثرت في كثيرين، لهيك عم بكرموه. هو رفع العلم، هو يعني كان فيه له أكثر من موقف، فتم تكريمه من السفير التركي في القاهرة. يعني احنا بودنا نكرم كل الفئات، كل الاشخاص، كل المبدعين، كل الرياضيين، كل الفنانين، كل حدا بدعم القضية الفلسطينية. هلا بتذكروا الموقف الاخير لإليسا؟ حدا من الجمهور، هو حدا محب لإليسا، لانه ليه عم بيحضرها؟ لانه محب لإلها، وكان حاطط الكوفية، فهو أخذ الكوفية وزتها على إليسا وهي عم بتغني على المسرح، تمام؟ ليه زتها؟ لأنه هو من الفانز تبعها وبحبها وجاي يحضرها، وحب إنه يكرمها إنه يعطيها الكوفية اللي هي رمز. إحنا بنعرف إنه الكوفية رمز للفلسطينيين ولفلسطين ولكل حدا بالعالم بيعرف إنه الكوفية رمز من الرموز الفلسطينية، تمام؟ يجب أن تحترم وتقدر وتنحط على الرأس أو على الأكتاف، ممنوع تنزل أكثر من هيك. المهم كب الكوفية عليها، هي مسكتها للأمانة، مسكتها بس هي جعلكتها هيك ورجعت زتتها عليه أو على حدا تاني. هذا المشهد قوبل بنقد واعتراض إنه له يا إليسا، إنه مش هيك، يعني إنه عطاكي على الأقل مش وردة ترجعي تكبيها عليه ولا ساعة ولا خاتم ولا، عرفتوا؟ هذا رمز ممنوع يترجع، ممنوع، يعني زي ما تقولوا لبدوي تكبوا فنجان القهوة في وجهه، يعني عرفتوا؟ هاي الحركة مرفوضة. فانتقاد كبير أصبحت، يعني مش حفلتها بقرطاج هي الترند، هذا المشهد الصغير هو اللي صار ترند بالعالم العربي. لاموها كتير، أساءوا لإلها، لا إساءتها، اعتبروها إساءة منها. لكن إذا رجعنا شوي للماضي بنلاقي إنه في كثير مواقف من إليسا كانت عم ترفع العلم الفلسطيني، وكانت عم ترفع الكوفية، وكانت دائما تشيد بالقضية الفلسطينية. شو كان عم بخطر على بالها؟ احنا ما بدنا نظلمها صراحة، ولا انا، يمكن مش قادرة تحملها، بس كمان كان ممكن انها تعطيها لحدا من الموسيقيين بالخلف او تحطها على الطاولة او على الستاند اللي بالخلف، فكان يعني هاي الحركة منها غير مقبولة، وفقدت من الفانز تبعونها المتابعين لها الفلسطينيين، وحتى بالعالم العربي اللي بدعموا القضية الفلسطينية وبيرفضوا الإساءة لأي رمز من الرموز الفلسطينية. فالله شو بدنا نقول، الله يهديكي يا إليسا.

والله هاي لؤي حتى لؤي من السعودية بقول أنا تضامنا مع القضية الفلسطينية شلت المتابعة عن إليسا. شفتوا مش بس الفلسطينيين أخذوا موقف من إليسا، كمان فعلا أنا في أصدقاء لإلي من الجزائر ومن تونس برضو ألغوا المتابعة عن إليسا وأيضا بطلوا يسمعوا لها أغاني.

ايش في؟ يعني ممكن تفهميني ذكريات ايش في؟ اليوم سارة نتنياهو عم بتواجه دعاوى قضائية من موظف سابق يزعم انه وصفته بانه مغربي متخلف. هو يهودي مغربي، يهودي من أصول عربية. وهون كنا عم نحكي دائما حتى اليهود يعني في عنصرية ما بين هو جاي من أصول عربية أو من أصول أوروبية، أو حتى يعني في تمييز بيناتهم حسب هو من أي منطقة. بيميزوا اليهودي الأمريكي أكثر عن اليهودي مثلا الروسي، عن عرفتوا دائما في تمييز، فما بالكم لما يكون يهودي عربي. فهي وصفته بأنه مغربي متخلف وأجبرته على تنظيف نعال حذائها بالمناديل المبللة خلال أكثر من عقد من العمل لديها. بيطالب رامي بن حمو بتعويض يقارب 112 ألف جنيه استرليني، مدعيا أن الإهانات والمطالب غير المعقولة استمرت حتى بعد خضوعه لإجراء طبي في القلب. كان عنده مرض، وبالتالي كانت عم برضو تضغط عليه، ما عم بتراعي ظروفه الصحية أو الطبية. في الشهر الماضي أيضا كان في موظف تاني دفعته يعني خبطته هيك خبط نحو الجدار وقالت له أتمنى أن تصاب بالسرطان. تخيلوا يعني كمان عم تدعي على حدا بأقصى أنواع الأمراض اللي هو السرطان، إنه نادرا ما حد ينجو من مرض السرطان. كما ادعى إنه نتنياهو بالتوحد، انه هو عنده مرض توحد وطلبته بالدفع لها لانها عالمة النفس رقم واحد باسرائيل. هذا يعني من ضمن الدعاوى القضائية ضد سارة نتنياهو.

0: طيب خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الطقس، بما أنه في حديث رح تتغير الأجواء الحالية إلى أجواء مختلفة تماما، يعني إذا كان الكلام دقيق أو صحيح، مع السيد مأمون عصير الناطق الإعلامي بالأرصاد الجوية الفلسطينية. مأمون مساء الخير. كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: والله باقي لك بالخير الحمد لله.
0: الله يسعدك. طيب خلينا نعرف تفاصيل عن النشرة الجوية، هل فعلا رح يكون في تغييرات وتغييرات ملحوظة يعني من الصيف للخريف أو للشتاء مرة واحدة؟
1: هو مش مرة واحدة، يعني اليوم زي ما احنا شايفين الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، كذلك يوم غد الجمعة هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن تبقى أعلى من المعدل استمرار جو جاف وحار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في ذاك المناطق.
0: نعم.
1: كذلك يوم السبت تستمر هذه الأجواء الحارة والجافة مع انخفاض آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين أو يومين. يوم السبت في ساعات المساء تنشط سرعة الرياح ويبدأ الجو التغير إن شاء الله في صباح الأحد، يعني الساعات الصباح الباكر يوم الأحد، يتأثر بانخفاض جوي، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وإن شاء الله تسقط أمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة مصحوبة دعوات صعبية في بعض الأحيان. يعني تستمر الأجواء صباح، يعني الصباح الباكر يوم الأحد حتى ساعات مساء يوم الأحد إن شاء الله، منخفض جوي انخفاض واضح على درجات الحرارة مع أمطار غزيرة في بعض الأحيان مصحوبة بالعواصف الرعدية.
0: يعني في انخفاض ملحوظ على الحالة الجوية بشكل عام، بس درجات الحرارة قديش ممكن تنخفض مأمون يوم الأحد؟
1: يعني من المتوقع أن تنخفض يوم الأحد حوالي 7 إلى 8 درجات مئوية ما بين يوم السبت ويوم الأحد إن شاء الله، يعني تبقى في العشرينات مئوية لكن هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة. احنا نحكي احنا في شهر آب، نتأثر بمنخفض جوي وأمطار، هذه أيضا من الحالات النادرة جدا في مثل هذا الوقت.
0: نعم، هذا اللي كنت أسألك عنه برضو، إنه هاي أجواء طبيعية، إحنا يعني بأواخر آب ودائما آب لها، وكنا عم نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة السنة الماضية واضحة وأكثر من هيك بكتير، بس إنه يكون في أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة ورعد وبرق وسيول ممكن تتشكل خلال يوم واحد، هذا طبيعي ولا إنه ممكن يعني؟
1: ما أثر علينا منتصف هذا الشهر لما أثر علينا حالة من عدم الاستقرار وأدت إلى سقوط أمطار غزيرة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. هذه الحالة كانت عام 79 تاريخيا، حصلت عام 79 تقريبا في نفس الفترة، كانت 16/8 حصلت في عام 79.
0: يعني شبيهة بهاي الحالة بسنة 1979 من يومها لليوم؟
1: نعم، عفوا 79 كانت في 16/8 عام 79 أيضا أثرت حالة من عدم الاستقرار أدت إلى سقوط أمطار غزيرة.
0: طب شو سببها سيد مأمون؟
1: في الحالة الارتفاع في درجات الحرارة مع حوض بارد في طبقات الجو العليا، ارتفاع الرطوبة بيؤدي إلى تشكل حالة من عدم الاستقرار، يعني الهواء البارد بينزل تحت ببساطة، يعني هذا ضد الطبيعة الفيزيائية للغلاف الجوي، الهواء البارد بينزل تحت، الهواء السخن بيطلع فوق مع فارق في درجات الحرارة، بصير في نشاط قوي في التيارات الهواء الصاعدة والهابطة، بيؤدي إلى تشكل الغيوم الرمكانية وبالتالي سقوط الأمطار الغزيرة.
0: أمطار؟ نعم.
1: ما نتحدث عنه خلال يوم الأحد، لا هو منخفض جوي. لاحظنا في سمر هذا الصيف كان مختلف تماما عن العوام الماضية. صحيح هناك ارتفاع في درجات الحرارة، أجواء شديدة الحرارة في بعض الأيام، لكن احنا خلال هذا الصيف لم نسجل أي موجة حر حتى هذه اللحظة. موجة الحر المصنفة عالميا من قبل منظمة الأرصاد العالمية، يعني ترتفع درجات الحرارة 5 درجات عن المعدل وتستمر لمدة 72 ساعة.
0: نعم.
1: هذا لم يسجل خلال هذا الصيف، في بعض الأيام ارتفع درجات الحرارة عن المعدل 5 درجات لكن لم تستمر لمدة 72 ساعة.
0: نعم.
1: يعني لم نسجل موجة حر، أي موجة حر هذا الصيف نعم الحمد لله.
0: نعم هاي الحالة الجوية فقط ليوم الأحد، يعني يوم الاثنين بنرجع بنشوب، يعني بترتفع درجات الحرارة مرة واحدة مثل ما كانت قبل ولا بشكل تدريجي؟
1: لا هناك ارتفاع، يعني يوم الاثنين أجواء صيفية عادية، جو بيكون غائم بالزيلة صافي، ارتفاع لدرجات الحرارة. يوم الثلاثاء لا بيكون في ارتفاع آخر واضح على درجات الحرارة، اللي هو مطلع شهر أيلول شهر 9 بيكون في ارتفاع واضح على درجات الحرارة، وبيكون جو حار في المناطق الجبلية.
0: نعم. الأمطار الأمطار على مدار اليوم ولا متفرقة وعلى يعني بساعات معينة؟
1: هي أمطار متقطعة ما بين الحين والآخر، ما بين منطقة وأخرى، لكن تستمر من ساعات الصباح، يعني فرصتها في ساعات الصباح الباكر حتى ساعات مساء يوم الأحد.
0: نعم بقطاع غزة كيف رح تكون الأجواء؟
1: المنخفض على مختلف المناطق، تأثيره على مختلف المناطق، لكن مهم جدا أن نحذر في هذه المرحلة تحديدا في هذا التوقيت، خاصة بالنسبة لإخواننا السائقين والمواطنين بشكل عام، بأنه هذه الأمطار في مثل هذا الوقت من العام ضروري أفضل خيطة والحذر بالنسبة لسائقينا، لأنه جاذبية التناسق ما بين المركبات خاصة والإسفنت بشكل عام في الشوارع مع هذا الارتفاع في درجات الحرارة وهطول الأمطار بتكون ضعيفة ضعيفة جدا، خاصة نعم. التلاصق والتماسك، فضروري أخذ الحيطة والحذر نعم. خاصة من التزحلق وأيضا من نعم. الأمطار
0: تشكل السيول بما أنه الأمطار
1: نعم نعم
0: بغزارة
1: فقط تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ضروري أخذ الحيطة والحذر من هذا الجانب.
0: نعم إذا حقيقي اللي سمعناه أنه رح يكون في تغيير فعلا في الحالة الجوية يوم الأحد على مدار اليوم بشكل كامل. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية سيد مأمون عصاير الناطق الإعلامي من الأرصاد الجوية الفلسطينية، كنت معنا على الهواء مباشرة. الشمس بلحظة الغياب بدك مرة واحدة والله هي تشد حالها شوي، ممكن التلج مع هاي التغييرات، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار بغزارة وعلى مدار اليوم، وبرق ورعد ورياح شديدة وبرد كمان، فممكن يعني تشد حالها شوي انه رح تتلج. لكن انتبهوا الموضوع مش مزحة على فكرة. هلا اوكي درجات الحرارة معتدلة 22 درجة مئوية، انا اعشق هذه الاجواء، انه ما يكون في انخفاض شديد على درجات الحرارة وفي امطار بنفس الوقت، هاي اجواء رائعة جدا. فحاولوا هيك يعني تغسلوا قلوبكم بهاي الشتوى الجاي حتى لو كانت ليوم واحد. يوم الأحد، يوم الأحد يا إخوان، الشتوى يوم الأحد هي بتبلش من مساء يوم السبت وبالليل بتبلش هيك تشوفوا تغييرات على حالة الطقس، بس ابتداء من الأحد راح يكون في أمطار وأمطار غزيرة ورياح وبرق ورعد وكل هاي الأمور، فراح تعيشوا أجواء شتوية بامتياز. بس المهم إنه يعني ما راح نلبس جاكيتات، صح؟ ما راح يكون في كتير برد إنه نلبس جاكيتات، لا أكيد، لا أكيد 22 درجة مئوية راح تكون درجة الحرارة يوم الأحد بإذن الله تعالى. بدي أتمنى لكم السلام، الحذر دائما بالسواقة، بالطلعات، انتبهوا من الشبابيك، انتبهوا من المصارف، انتبهوا كمان لأن في رياح البراميل المي كمان وأي شيء ممكن يكون عم بتطاير يوم من السبت، يعني خذوا الاحتياطات وحتى مساء يوم الأحد. نروح لفاصل ومن بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة هون صوت المرأة 100.8 من الخليل وصوت راديو بيت لحم 2000 من بيت لحم. تحياتنا لكل الأصدقاء اللي عم بتابعونا هلا، أهلا وسهلا بالجميع. وأنا سمر بكون معكم بالبرنامج كل يوم من الأحد للخميس على الساعة 3 بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسألي.

ريتشارد بيقول يسعد مساكي أختي سمر والمستمعين الكرام، فعلا الكلام الحلو طالع والبشع طالع، خلينا نختار الحلو، نحترم شعور بعض ويكون كلامنا معزي لبعض وليس كلام للتنمر والهدم. شكرا يا ريتشارد على وقتك اللي عطيتنا إياه وانت عم تكتب هذا الكلام اللطيف، حتى نقدر احنا من خلالك نوصله لكل الأشخاص المتنمرين علينا. عواطف بتقولي سعد قلبك سمر ما أحلاكي ولا يهمك كل إناء بما فيه ينضح. شكرا جزيلا يا عواطف والله. كمان كومنت من عز الدين زيتون بيقول الله يسعد مساكي أختي سمر، قال الحكيم عند الغضب أغلق فمك، وعند الخوف أغلق عينيك، وعند الحزن أغلق قلبك، وعند الغدر أغلق بابك. كلام لطيف يا عز الدين، شكرا على المساهمة. ربا بتقول مساءكم للجميع ومساء السعادة، بتمنى لكم أوقات ممتعة. احنا أوقاتنا دائما ممتعة يا ربا بوجودك معنا. ايه يا صلاح، ام كلثوم وقطع معناته ايش؟ انا اسكت.

خلاص لحد هون وبيكفي يعني. ها عطيناكم وقت انتو وام كلثوم تستمتعوا بهاي الاغنية الجميلة. وطبعا اذا بدنا نطاوع حالنا بالاستماع للاغاني الطربية وخاصة ام كلثوم ما بنخلص ابدا ابدا ابدا. ام رأفت مساء الورد والفل والياسمين عزيزتي. ام ابراهيم كما مساء الورد اهلا وسهلا. ابو حسان الله يسعد مساك. فاطمة الخطيب حبيبتي يا غالي الله يسعدك ووفقك ويحفظك من كل مكروه. شكرا يا فاطمة وانت كمان الله يحميك. زهرة وعليكم السلام. أبو علي الجعبري أهلا وسهلا. نمر عمر يسعد مساك أهلا. كمان من ناصر الحق بيقول لو سمحت الاستفسار من مدير تطبيق يبوس متى يشمل التطبيق المتقاعدين على الطريق؟ يعني هو رح يشمل الكل وخدمات أكتر بالمرحلة القادمة. دكتور معانو عليكم السلام.

أنا بطالب بمنع الأغنيات الطربية وخاصة على هذه الشاكلة من الأغاني، لأن هاي الأغاني والله ما بتخليني، ما بيهون علي إني أقطعها وأحكي. فحدد موقفك، بدك هشك بشك ولا بدك طرب ولا بدك نص نص؟ بيقول لي صالح لأنه اليوم الخميس فكل شيء مسموح ومتاح. بتقول صحيفة تايمز البريطانية أنه ترامب هدد رئيس الحكومة البريطانية الجديدة فرض أي عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية سيشعل حرب تجارية مع الولايات المتحدة. سبحان من غير الأحوال، بريطانيا بدها تفرض عقوبات، بدها تقاطع المنتجات الإسرائيلية حتى في الضفة الغربية وبدها تفرض عليها عقوبات، واليوم ترامب بيهدد الحكومة أو رئيس الحكومة البريطانية إنه هذا الكلام لا، يعني ما بصير، يعني غلط، يعني احترم نفسك، إنه شو أنت وين رايح؟ في حرب ممكن أنت تشعلها تجاريا مع الولايات المتحدة إذا نفذت هذا الكلام. اليوم روسيا استقبلت بشار الأسد لأسباب إنسانية بحتة، هيك عم بتقول، يعني إنه الانتقادات اللي عم توصل روسيا، فبيقولوا استقبال بشار الأسد في روسيا هو لأسباب إنسانية بحتة. وين بده يروح الزلمة يعني؟

الفترة الجاية يا أخوان في الضفة الغربية رح يكون في يعني حالة من التأهب. الاحتلال رح يرفع مستوى التأهب عنا بالضفة الغربية من شمالها لجنوبها استعدادا لفترة الأعياد اليهودية، على أساس إنه إحنا راخين لنا الحبل اليوم على الآخر، على أساس التسهيلات، على أساس إنه إحنا رايحين وجايين. ما كل الوقت حالة من التأهب، كل الوقت في تضييق، كل الوقت في تنكيد، كل الوقت في اعتقالات، كل الوقت في إغلاقات. على ما يبدو إنه الفكرة هون رح يرفعوا من هاي التضييقات ومن مستويات التأهب لأعلى المستويات بسبب الأعياد اليهودية القادمة. أنا بقول ما يغلبوا حالهم، يعني ما هي مرفوعة مرفوعة صح، يعني مشكلة يعني هيك غلب عليهم تكاليف زيادة، مصاريف زيادة. اليوم يا أخوان مصر وتركيا تقتربان من شراكة اقتصادية واستراتيجية ضخمة. أنقرة تسعى لضم القاهرة إلى اتفاقية مكة مع السعودية وباكستان، والتي تقوم على اعتبار أي هجوم على دولة هجوم على الجميع. مش حكينا عن السعودية وباكستان وتركيا في دعوة لمصر إنه تنضم لهذا التحالف. شراكة اقتصادية استراتيجية ضخمة، وأي حدا بيعتدي على دولة من هدول الدول الأربعة هو هجوم على الجميع، وبالتالي رح يكون في تدخل فوري. وعلى فكرة هذا التحالف يعيد رسم موازين القوى في المنطقة. يعني تخيلوا تركيا، مصر، السعودية وباكستان

طيب، امبارح حكينا عن الطائرات الورقية في قطاع غزة وعن الطفل اللي مزق هذه الطائرات وهو موجوع ويبكي بعد تهديدات الإسرائيليين. اليوم كمان عم برجع وبحكي بنفس الموضوع وبيأكدوا على هذا الكلام من خلال اللواء الإسرائيلي عوزي ديان، وحكى كل من يكون في غزة مسلح. مسلح، كلنا بنفهم شو يعني مسلح، شو يعني سلاح، كلياتنا بنفهم، بندقية، صاروخ، قنبلة، أي شيء من هذا القبيل، أو بطائرة ورقية، هاي من ضمن الأسلحة الجديدة اللي كل الناس ما بيعرفوا إنها سلاح، إلا إحنا عنا صرنا نعرف إنه هي عبارة عن سلاح ممكن إنه يتم استهداف الشخص اللي بيستخدم الطائرة الورقية، سيتم تصفيته كأنه مسلح ببندقية أو بصاروخ أو بطائرة مسيرة. بيقول يجب أن نجردهم من كل أنواع الأسلحة ومن ضمنها الطائرة الورقية.

انه احمد الله ما عندك كاميرا. انا خليني الان في عندي كاميرا بس انه ان شاء الله نطالب انه يكون بالكنترول في كاميرا. الكتب المدرسية للصفوف الابتدائية جاهزة استعدادا لانطلاق العام الدراسي بستة من شهر 9.

سعر أونصة الذهب يا أخوان 4612 دولار. الدولار ب 2.97 نزل شوي عن الثلاثة. الدينار ب 4.18 واليورو ب 3.46.

تعديل على دوام مكتب النقل والمواصلات في ضاحية الريحان طبعا اعتبارا من اليوم 27/8. الدوام رح يكون من الأحد وحتى يوم الأربعاء، يعني ما في دوام لا يوم سبت ولا خميس ولا جمعة، من الأحد للأربعاء الدوام فقط في مكتب ضاحية الريحان من الساعة 12 الظهر، مش من الصبح بكير دوائر الحكومية، من الساعة 12 للساعة 7 المساء. يوم الخميس ويوم السبت ينتقل دوام موظفي مكتب ضاحية الريحان إلى مديرية رام الله والبيرة، ورح يكون يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 7، ويوم السبت من الساعة 12 للساعة 7. يوم الجمعة أصلا ما في دوام.

والله ما حدا رح يضل، كلنا رايحين، ولا حدا مخلد، ولا حدا ممكن انه يستمر في في في في هاي الحياة. اكيد يا صلاح تفضل، شو حابب تسمع اغنية؟ ما احنا اليوم طلبات واغنيات، ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه المشاهدون، ما يطلبه المتابعون، فتفضل اي اغنية احنا جاهزين. معانا تقريبا 6 دقائق على نهاية البرنامج.

في أغنية لحسين الجسمي والله يستر من حسين الجسمي بأغنية بتقول أحب تفاصيلك لحسين الجسمي. هلأ أنا نقلت الطلب للكنترول، بضل الشغل على مين؟ على صالح، نشوف إذا بيلاقي لنا هاي الأغنية أو لا. مساء الخير يا رجدي من حلحول، تحياتنا. شو أخبارات العنب عندكم في حلحول؟ قديش الكيلو؟ قديش الكرتونة؟ قال بالكيلو. الكيلو أغلى من الكرتونة بكتير، يعني لما يكون في هيك بالمفرق تقريبا 10 شاكل الكيلو، بينما الكرتونة بتكون مثلا ب50 أو ب60 شاكل. فليش هذا الفرق بالسعر إذا الواحد بده يشتري مفرق أو بده يشتري كرتونة؟ ترى الكرتونة مش جملة، ترى لبيت واحد الكرتونة العنب ولا لا يا صالح؟ والله أنا بحب نشتري كرتونة عنب مو كيلو عنب، لأنه عادي بيطول وبيضله بالتلاجة، فخفوا علينا شوي بأسعار العنب. يا معتصم والله بعرف أنه بيسلموا، بس أنه لما أكون أنا مشغولة في البرنامج مش مثل ما أكون أنا أصلا متفرغة، بس بعد شوي بفضلهم إن شاء الله وبتبع معهم فردا فردا.

خلينا أقول مساء الخير لنادي حسان. شكراً. شيلوا البلوك. مين حعمل بلوكات على الفيسبوك يا أخوان؟ لبعض الأصدقاء عم بيعملوا حسابات تانية وبيفوتوا وذكروني بتيك توك برضو لما نعمل بلوك لحدا ويرجع لنا من حساب تاني عشان بس يقولنا أنتوا ليه عملتوا لي بلوك مثلاً. عرفتوا؟ هيك بصير.

0: طيب اليوم عادة لما بيكون في انتخابات بصير كل حدا بده يشكك في مصداقية الحدا اللي مقابله أو بحزب آخر، ببلشوا يطلعوا بعض الأشياءات المخبية أو الأسرار أو الفضائح إذا بدكم على الملأ حتى يضربوا هاي الشخصية لأنه عم بتخوض الانتخابات ويمكن تأثر عليها فعلا. ممكن اليوم وزير جيش الاحتلال الأسبق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان بيقول إنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان عم بيجري اتصالات سرية مع حركة حماس خلال حرب غزة بال 2014 ومتهما إياه بإدارة هذه الاتصالات دون علم القيادات الأمنية والعسكرية والإسرائيلية، كان عم بيجريها بصفة شخصية، كان في حرب بهذاك الوقت بال 2014 ونتنياهو عم بيجري هاي الاتصالات بصفة شخصية. تخيلوا من 2014 وإحنا بال 2026، لماذا اليوم بعد كل هذه السنوات بيتم يعني طرح هذا الكلام حتى يقدر يأثر أو شو بده يعني الهدف؟ المهم هو بيقول ليبرمان إنه كان عم بضغط من أجل القضاء على حماس خلال عملية الجرف الصامد، لكن نتنياهو كان بيحافظ على علاقات سرية مع الحركة من وراء ظهر رئيس الأركان ورئيس الموساد والمؤسسة الأمنية. نتنياهو هو بادر إلى نقل حقائب الأموال بالدولار إلى حماس، واتهمه بأنه منح شخصيا الحصانة لقادة الإرهاب على حد تعبيره. وكمان إنه ليبرمان بيقول نتنياهو تبادل المراسلات مع يحيى السنوار شخصيا، معتبرا أن رئيس الوزراء يشكل خطر على أمن إسرائيل. مدام عنده كل هاي المعلومات ليش مش بوقتها؟ هدول بذكرنا بالقادة الفلسطينيين برضو، هم نفس الـ يعني عارف، من نفس المكان، من نفس الحزب، من نفس الفصيل، من نفس الدم، من نفس على نفس الكرات، ما هم موجودين يعني، هم خليط مخلوطين في بعض. ليه هلأ عم بيعترضوا على أشياءات، على مواقف، على قرارات، على أنه فلان يصلح فلان لا يصلح؟ ليه عم بينبشوا على أخطاء وهفوات كل واحد يعني بيجرب أنه يصعد هو على حساب أو على كتاف حدا آخر، على أساس أنه ما كانوا عايشين في نفس القضية في نفس الموضوع؟ ليش هلأ عم بيختلفوا؟ كل واحد بيقول لا هيك يجوز وهيك لا يجوز، وإحنا مع كذا ومش مع كذا وضد كذا. عرفتوا بالضبط بالضبط زي عنا. هلأ هو الوقت المناسب لنشر هاي الأخبار والأسرار القديمة. لهو مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معكم بالتعاون مع القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسعة. شكرا صالح، أبدعت صراحة اليوم. شكرا لإيهاب في المتابعة، أكيد زهق وهو بس بنقول بروح وبيجي. يعطيك العافية، تحياتي كمان. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بالتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: راديو بيت لحم 2000، خلي السمع نضيف.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، إصابة طفلة وامرأتين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة كرمل جنوب الضفة الغربية.
2: الجيش داهم هنا، يعني اتفاجأنا فيها قبل ما نقرب عليهم بإطلاق النار.
1: تحذيرات من أزمة دقيق في غزة، والكميات المتاحة لا تلبي احتياجات السكان.
3: وهذا الإشي بيخوفنا، لأنه إحنا بدناش نرجع المجاعة، إحنا قعدنا سنتين في مجاعة.
1: وبعد تجدد القصف على ميناء المخا، كيف تأثرت معيشة الأسر اليمنية التي تعتمد على نشاط الميناء؟
4: يعني وقفت حركة 1300 موظف، كل عامل أو موظف يعول أجرة.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة نهاية هذا الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. البداية من الضفة الغربية، حيث تتواصل الإجراءات الإسرائيلية التي تزيد من القيود المفروضة على الفلسطينيين بالتوازي مع تصاعد التوتر الميداني. فبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، استولت السلطات الإسرائيلية على أكثر من 15 دونما من الأراضي في مدينة البيرة لإنشاء مسار أمني يحيط بمستوطنة بسغوت، بما يفرض منطقة عازلة جديدة ويقيد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. وفي تطور ميداني آخر، أصيبت امرأتان وطفلة تبلغ من العمر 13 عاما برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام بلدة كرمل جنوب الضفة الغربية. هذا وقد استمعنا لشهادة إحدى السيدتين اللتين أصيبتا برصاص القوات الإسرائيلية، فيما لم تسمح الحالة الصحية للسيدة الأخرى بالتحدث إلينا.
2: احنا كنا مروحين من المناسبة، انا وكمان صبية وبنتين إلا الجيش داهم هنا، يعني اتفاجأنا فيها يعني قبل ما نقرب عليهم بإطلاق النار. هلا البنت معي اغمى عليها اللي بتسوق، أنا فكرتها ماتت، فصرت أصرخ وجاب صحل باتجاه جندي تاني. الجندي باغتنا من يعني إيش بيننا وبينه لحظات، يعني باغتنا وضرب رصاصة طبت فيي وفي البنت تاني اللي ورا. الرصاص أجت في الوجه والكتف والإيد، أنا شفت الرصاصة كيف طلعت، يعني تفاجأنا فيهم، ما يعني ما فكرنا أنهم جيش بالأول، لأنهم السيارة اللي معهم كبيرة أصلا. وحكيت للصبية قلت لها جيش، وقفت على طول هي يعني سحبت لاند بريك، هو اللي بلش يضرب رصاص. يعني
1: إحدى السيدتين اللتين أصيبتا برصاص الجيش الإسرائيلي في الكرمل جنوب الضفة الغربية. ومعنا لمزيد من التطورات من الضفة الغربية مراسلة بي بي سي إيمان ورقات. مرحبا بك إيمان، ماذا عن آخر المستجدات لديك؟
5: أهلا بك. يعني بالفعل كما كان هناك اقتحاما في بلدة الكرمل جنوب الضفة الغربية المحتلة، استمرت الاقتحامات في مناطق متفرقة كذلك، تحديدا في مدينة جنين التي شهدت على اقتحام لقوات الجيش الإسرائيلي ومداهمته وتفتيشه لعدد من المنازل واعتقاله لخمس فلسطينيين، وفق ما أكد نادي الأسير الفلسطيني. يأتي ذلك بينما أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا عسكريا بمصادرة أكثر من 15 دونما من أراضي مدينة البيرة في وسط الضفة الغربية المحتلة. هذه الأراضي تعود لنحو 80 عائلة فلسطينية تملك هذه الأراضي ملكية خاصة، وجلهم من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وبأن هذه الأراضي سوف تخصص لتعزيز أو بناء منطقة عازلة في في محيط المستوطنة المقامة على جبل الطويل والمعروفة باسم ساغوت، وبالتأكيد ذلك سوف يقود يعني الوجود الفلسطيني ويعمل على تفريغ هذه الأراضي من سكانها الأصليين وفق تعبير الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، وكذلك رئيس بلدية البيرة منيف طريش الذي أكد لنا بأن هناك مساعي من العائلات الفلسطينية من حاملي الجنسية الأمريكية لتوجيه رسالة للسفارة الأمريكية لطلب لقاء السفير وإطلاعه على خطورة الأوامر العسكرية الإسرائيلية هذه، كما كذلك هناك توجه ومسعى قانوني من قبل هذه العائلات الفلسطينية لوضع هذا الملف على طاولة المحكمة العليا الإسرائيلية للاستئناف والاعتراض على أوامر يعني المصادرة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.
1: نعم إيمان، ماذا نعرف أيضا عن أوضاع المحاصرين في قصرى بعد مضي 19 يوما ربما من فرض الحصار على هذه المنطقة؟
5: الوضع لا يزال على حاله خطير كارثي وفق تعبير الفلسطينيين الذين لا يزالون يحاصرون إن كان من قبل مجموعات من المستوطنين أم كذلك من قبل الجيش الإسرائيلي الذي وضع قبل أيام بوابة حديدية في الطريق المؤدية إلى المنازل الفلسطينية الثلاث المحاصرة في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس وسط استمرار المناشدات الشعبية المحلية وكذلك الرسمية لفورية التدخل الدولي وإنهاء هذا المشهد الذي من وجهة النظر الرسمية الفلسطينية هو يرقى لجرائم جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين ويمنح الضوء الأخضر لمزيد من اعتداءات المستوطنين في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك إيمان ورائقات مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية حيث وكما أشارت مراسلة بي بي سي نصب الجيش الإسرائيلي بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى ثلاثة منازل تحاصرها قواته والمستوطنون في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، ما أدى إلى عزلها عن محيطها. وقال رئيس بلدية قصرى إن البوابة تزيد معاناة السكان الذين يواجهون نقصا في الغذاء والأدوية في ظل استمرار إغلاق المنطقة وفرض قيود على الحركة منذ 18 يوما. نستمع لعدد من السكان هناك.
6: يعني من أول يوم يعني تقريبا لليوم 16 يعني تقريبا لليوم 15 كان وضع سيء كثير يعني جدا سيء يمشي شوي اللي اشتغل بعدين يعني بس طلعوا الجنود من بيت موسى يعني على الأقل صرنا نطلع بس كان ممنوع خلينا نفتح الباب يعني بالنسبة للحصار نسيته زي ما هو يعني مستوطنين امبارح لحد امبارح شفناهم كانوا موجودين حوالين البيت والجيش لحد الآن حوالين البيت دائما تنسيق رئيس البلدية كل ثلاث أو أربع أيام بيطلع التنسيق مرة يعني في الزيت الأساسية والضرورية إحنا نحاول نطلبها مش عارفة ما أشيك في البوابات يعني هي فكرة ما بتضايق المستوطنين أبدا بالعكس الطريق اللي بيجي المستوطنين على البيوت عندنا بعيدة عنها ما بتأثر عليها نهائيا بس تجربتنا بسيطة بس يعني يكيموا المستوطنين ويطلعوا وإحنا نرجع يعني نرجع نزوق وانت الوقت اللي بدنا إياه مش تنسيق يعني إذا بدك تشوف أخ ولا أخت بدك تنسيق
7: الوضع ما تغير شيء جديد بس اللي تغير إنهم الجيش طلع من داري ونرجعت على الدار لسه الجيش متواجد في النقاط تاعته ولسه المستوطنين برضو متواجدين يعني ما خلوهم احنا اذا بدنا نطلع يعني احنا مجرد طلعنا ذاك اليوم نكذب في الارض نزل علينا الجيش منعنا كان منطقه عسكريه بس المستوطن عادي امبارح شفنا يعني بكذب مع الجيش طبيعي يعني مجرد خواتي انا مكدمين من 8 أيام اخوتي مشان يجوا يشوفونا لحد هسه التنسيق ما طلع لهم اي شيء من جار لو كان اخو بس بدنا اياه لازم يطلبوا عليه تنسيق بقعد من يعني 3 لـ4 أيام تا يوافقوا على التنسيق ويجي يعني فاذا صار عندنا لا سمح الله امر طالع بتوقع الواحد يموت قبل ما نسافر.
1: عدد من السكان المحاصرين منذ 19 يوما في منطقة رأس العين في بلدة قصرى.
8: يوميات الشرق الأوسط.
1: في إحاطة أمام مجلس الأمن حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع للوضع في الضفة الغربية المحتلة في ظل استمرار هجمات المستوطنين وغياب شبه تام للمساءلة، بينما يرفع الجيش الإسرائيلي جاهزية قوة إضافية في الضفة وفقا لتصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير. فما دلالات هذا التصعيد وإلى أين تتجه الأوضاع ميدانيا وسياسيا؟ من القدس ينضم إلينا الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. أولا، ما الموقف الإسرائيلي الرسمي من تلك الانتقادات الأممية بشأن حماية الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف؟
8: نعم، يعني التصريحات التي أدلى بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تحمل دلالات أكبر من مجرد تعزيز روتيني قبل الأعياد اليهودية، وبالتالي هنا تبدو رسالة واضحة بشأن التوترات في الضفة الغربية. ما يخص التحذير الأممي من قبل الأمم المتحدة التي قالت أن الضفة وصلت إلى نقطة الانكسار ووثقت العديد من الحوادث المرتبطة بعنف الفلسطينيين، يبدو أن لا رد إسرائيلي في هذه المرحلة إلا بقرع جرس الإنذار عسكريا من خلال تصريح زمير الجيش يقول أن الضفة لم تنفجر بعد، لكنه يتصرف على أساس أنها قد تنفجر. المفارقة أن التحذير لم يعد فلسطينيا أو أمميا فقط، بل أصبح صادرا من داخل قيادة الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هنا تكمن نقطة خطيرة جدا. معالجة الأزمة بإضافة كتائب ووحدات عسكرية بدلا من كبح اعتداءات المستوطنين قد تجعل التعزيز العسكري الإسرائيلي جزءا من إدارة الانفجار بدلا من منع أسبابه، وبالتالي الضفة الغربية قابلة للاشتعال في أي لحظة.
1: ولكن هذه الانتقادات التي وجهت لم يصدر بشأنها أي رد فعل في الداخل الإسرائيلي من الناحية السياسية أو الأمنية؟
8: نعم، فقط التصريحات التي تصدر عن عدد من المسؤولين وإحاطات الجيش بأن الوضع في الضفة الغربية أصبح خطرا بسبب هذه الأحداث العنيفة من قبل المستوطنين، وبالتالي يكتفي الجيش الإسرائيلي بإصدار تحذيرات من خلال قائد المنطقة الوسطى مثلا أبي بلوت الذي قال أن اعتداءات المستوطنين قد تكون الشرارة التي تشعل تصعيدا فلسطينيا واسعا، وبالتالي هذه التصريحات يبدو أيضا أنها تبدو كمقدمة لشن المزيد من العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس الصحفي منير الغول، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث تتواصل التطورات الميدانية في الجنوب مع مقتل سيدة وإصابة اثنين جراء غارة إسرائيلية على عرب صليم، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، بالتزامن مع غارة على النبطية وقصف مدفعي استهدف أطراف ميفدون وتمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة جنوب شرق صور وسط تحليق للمسيرات الإسرائيلية، ما يزيد مخاوف السكان من تداعيات التصعيد.
9: والله يوميا احنا نسمع تفجيرات وضرب طيران على منصورة وبيوت السيادة والمناطق كلها، يعني يومية 10-15 ضربة بتصير صراحة، وبالله الاخر ليالي وبتأثر علينا الصراحة، يعني حركة البلد العالم قلق. بالنسبة للكهرباء ابدا ما عم نشوف الكهرباء، يعني اشتراكاتها بتكون نار، حتى المي بصعوبة، يعني وضع مشكلة هالقد يعني صراحة، بس انه عم بتكفي العالم.
10: امبارح كانت ليلة مرعبة قد ما سمعنا اصوات، وكان في تفجير كتير قوي صراحة، على لحظة كنا حنحمل حالنا ونرجع نفال، وبس رجعنا انه عم نحاول نرجع نعيش حياة شبه طبيعية اذا بدك، بس صراحة ما فينا نكذب على بعض، منا حياة طبيعية والخدمات معدومة، لا اشتي لا كهرباء لا مي، في كتير النقص بالأساس الأساسية تبع الحياة. زيادة عن هذا الشيء أكيد أصوات الانفجارات وحالة اللا استقرار، إذا بدك بحيالة لحظة منحس حالنا أنه حترجع طولة، ومنحس أنه حنحمر حالنا ونرجع نفل، ضلنا قاعدين على أعصابنا.
1: مواطنون من مدينة صور اللبنانية، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن هي 3:14 بتوقيت غرينتش، إلى جولة في أخبار الشرق الأوسط.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تفيد بإصابة 3 فلسطينيات إحداهن طفلة تبلغ 13 عاما برصاص القوات الإسرائيلية في اقتحام لبلدة الكرمل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إحدى المصابات.
2: الجيش داهم هنا يعني تكتب إطلاق النار. بنتي معي أغمى عليها اللي بتسوق، أنا فكرتها ماتت.
12: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية تقول إن السلطات الإسرائيلية استولت بموجب أمر عسكري على أكثر من 15 دوناماً من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. مصرع 12 شخصاً وإصابة العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر.
11: BBC أخبار الشرق الأوسط.
12: وسائل الإعلام الرسمية في لبنان تعلن مقتل شابة لبنانية وإصابة آخرين في عرب صليم خلال غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وقصف مدفعي إسرائيلي على مدينة صور، والقوات الإسرائيلية تتهم حزب الله بإطلاق مسيرتين باتجاه قواتها في المنطقة. مواطن من صور:
9: يومياً نحن نسمع تفجيرات وضرب طيران على منصورة وعبيد السيات من المناطق كلها، يعني يومياً 10-15 ضربة تصير.
12: نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر يقول إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يمنع استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية يونانية أن نظاماً للدفاع الجوي يديره عسكريون يونانيون في السعودية اعترض سرباً من الطائرات المسيرة في منطقة ينبع التي تضم منشآت رئيسية لتكرير النفط. هذه تحياتي هند سليم.
11: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
11: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلي هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
13: مرحبا بك محمد وبكل مستمعينا الكرام.
1: البداية من أين في هذه الجولة؟
13: من غزة نبدأ هذه الجولة، حيث انتشرت مشاهد للحظة وصول مرضى من غزة أو مرضى غزة تحديدا بعد استكمال رحلة علاجهم في الأردن. يظهر الفيديو مشاهد الفرحة بقدومهم ومظاهر الاستقبال خصوصا من الأطفال كما نستمع.
1: هل كان الأطفال ضمن العائدين أم في المستقبلين هش؟
13: الأطفال كانوا من المستقبلين، كانوا ربما يمكن القول أنهم يجرون خلف هذه السيارات استقبالا وانتظارا بشوق لهؤلاء المرضى.
1: نعم، وكيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
13: كان هناك أيضا ترحيب كبير في التعليقات بعودتهم سالمين ودعوات أن يحفظ الله أهل غزة، فيما تجادل البعض حول أسباب الحرب التي أدت إلى إصابة هؤلاء.
1: أرى أن العراق هو محطتك التالية.
13: نعم بالفعل، انتشر فيديو في العراق لمواطنون يوثقون أو لمواطنين يوثقون فرض طوق أمني على منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، وذلك عقب مقتل مسؤول في قسم شرطة أمانة بغداد وإصابة آخرين خلال أعمال لرفع تجاوزات. نستمع.
14: كلها صاديها هاي المداخل، كلها صاديها وما حد يعرف شكو صاير.
1: هل تبين في التعليقات سبب هذا الحادث؟
13: نعم بالفعل، التعليقات دارت حول الحادث وأسبابه والذي أدى إلى مقتل مسؤولي الشرطة. كان هناك حديث عن أن هؤلاء رجال الشرطة تحديدا العراقية كانوا يقومون بأعمال رفع لتجاوزات مباني مخالفة وقتلوا خلال هذه العملية.
1: من هذا المشهد المأساوي إلى احتفالات المولد النبوي في السودان التي ربما اختتمت بالأمس أو كان ختامها بالأمس.
13: نعم، رغم أنها اختتمت بالفعل لكن لا تزال أصداء الفيديوهات والمقاطع المصورة منتشرة وتسود منصات التواصل الاجتماعي. في السودان انتشر مقطع بالاحتفالات في ضريح الحسن المرغني في مدينة كسلة شرقي السودان. اللافت في هذا الفيديو المنتشر هو حجم الحشود الكبيرة وارتداء معظم الرجال زيا باللون الأبيض.
1: السودانيون غالبا يفضلون هذا اللون الأبيض فيما نرى، ولكن كيف جاءت هذه التعليقات أو التعليقات على هذا المقطع؟
13: معظم التعليقات أيضا احتفت بميلاد النبي وكتبوا الصلاة والسلام عليه. تحدث البعض عن انبهارهم بهذا التجمع الكبير أضخم بكثير مما أظهرته هذه المشاهد المصورة. محمد،
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة هاشم.
13: شكرا لك.
1: إلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الاقتصاد التابعة لحماس في القطاع من تفاقم العجز والاختلالات في سلاسل توريد الدقيق، مؤكدة أن الكميات المتوفرة لا تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان. أشارت الوزارة إلى أن برنامج الأغذية العالمي خفض إنتاجه من الخبز بنحو الثلثين، محذرة من احتمال تراجع الكميات المتاحة خلال الأشهر المقبلة في ظل القيود المفروضة على المعابر. من مدينة غزة استمعنا لعدد من السكان.
3: صرنا خايفين ترجع المجاعة. هلقيت إحنا عن جد بعد الخبر موضوع إنه أول إشي في التكيات الخبز اللي بتجيبه WFB صار قليل، وهالوقت الطحين قليل إنه بدخل، وهذا الإشي بخوفنا لأنه إحنا بدناش نرجع المجاعة. إحنا قعدنا سنتين في مجاعة، كنا إحنا قسما بالله رغيف الخبز كان أمنيتنا. رغيف الخبز عندنا وصل حقه أكتر من 20 شيكل. موضوع تقليص الدقيق هذا بخوفنا.
15: إحنا في غزة عايشين طبعا الوضع صعب، كان كتير كتير كتير. الصغار طبعا حالة مأساوية، وكبار في السن، وإحنا كشباب إحنا الفترة هذه يلا يلا عارفين نشتغل ونجيب حق ربطة الخبز اللي هي 3 شيكل، لأن الخضرة غالية والمواد التموينية كمان غالية، فإحنا وضعنا الله المستعان عليه.
16: احنا سمعنا يعني ان الاحتلال بده ينقص كميات الطحين عنا، يعني احنا ارتعدنا من هذا المنشور. يعني احنا عايشين على ربطة الخبز، يعني احنا ما عناش مصاري نصرف ونجيب ربطة الخبز، احنا عايشين على خيام وعايشين على ربطة الخبز، يعني هذا الموضوع رعدنا. نتمنى يعني انه تم داخل دخول كميات الطحين الى القطاع، يعني عشان الناس المحتاجة اللي ما حاش تجيب. الناس يعني هي عايشة على ربطة الخبز مثلا، يعني الناس عايشة على التكيات.
1: مواطنون من مدينة غزة. ونبقى في القطاع، حيث يخشى أطفال وعائلات نازحة من أن تتحول الطائرة الورقية التي كانت وسيلة بسيطة للترفيه إلى مصدر خطر في ظل تحذيرات الإسرائيلية من إطلاقها. فما الذي يقوله سكان غزة عن هذه التحذيرات، ولماذا عادت الطائرة الورقية إلى واجهة التوتر بين إسرائيل وغزة؟ عدنان البرش من BBC نيوز عربي.
17: فاحنا انا بالنسبه لي من هاي الطبق الاولاد بيلعبوا، بدنا شيء بدناش اولادنا يلعبوا، بنحرم اولادنا من اي وسيله للترفيه.
18: يخشى ابو انس مسعود من استهدافه هو او اولاده الصغار بقصف جوي اسرائيلي بعد تهديد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه اسرائيل كاتس بزياده وتيره القصف على قطاع غزه، بعد ان قالوا ان عددا من هذه الطائرات الورقيه سقط في مناطق غلاف غزه المجاورة للقطاع في الجانب الإسرائيلي.
17: طائرة عبارة عن عدال صغيرة بيلعبوا فيها الأولاد، فيش فيها حاجة، فيش فيها أي مشكلة. احنا بالنسبة لنا كسرناها، بدناش حتى أولادنا يلعبوا، بدنا نخلص من الموضوع. الحرب هذه الحرب طولت علينا، خيم في شوادر في شوب، موت، حريقة.
18: اعتاد أطفال غزة صنع الطائرات الورقية بأشكال وألوان مختلفة واللعب بها خاصة خلال العطل، وزاد الإقبال عليها مع توقف الدراسة ونقص الألعاب والأنشطة المتاحة للأطفال. لكن الطفل شريف سائد النازح من حي الشجاعية إلى غرب مدينة غزة يقول بحزن إنه اضطر إلى التخلي عن لعبته المفضلة بسبب القيود والاعتبارات الأمنية الإسرائيلية رغم تعلقه الشديد بها.
19: أنا كل يوم بطير الطبق على العصريات، هم كلهم خشب ونايلون، يتأثرش عصرائي زي ما بيقولوا فيها مواد حارقة وحاجات زي هيك، فما احنا برضو منعونا من الطباق، منعونا نطير الطباق، منعونا من كل حاجة، ضل منعونا من دورنا نرعى دورنا، منعونا من كل حاجة بنطلبها.
18: برز استخدام الطائرات الورقية خلال ما عرف بمسيرات العودة عام 2018، عندما تجمع الآلاف قرب حدود غزة للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي. حمل بعضها حينذاك مواد حارقة مما تسبب في اندلاع حرائق في جنوبية إسرائيل وألحقت أضرارا بالممتلكات، وهو ما يخشى الإسرائيليون من تكرار هذه الآونة، ويبرر تخوفاتهم التي استدعت اجتماعا أمنيا وسياسيا رفيعا من مجلس السلام بالتدخل لإيقافها. ويقول عاهد فروانة وهو كاتب ومحلل سياسي من مدينة غزة:
20: إسرائيل تبحث عن أي ذريعة لمواصلة العدوان على قطاع غزة، وهذا ما شاهدناه في الآونة الأخيرة حينما تضرعت بموضوع الطائرات الورقية الغير مؤثرة أصلا، وهي عبارة عن لعبة أطفال، ولكن شاهدنا كيف أنها ضخمت وهولت من هذا الموضوع، رغم أن الفصائل لم تستخدمها كما كان ذلك في سنوات سابقة، بل هي لعبات أطفال يقومون باللهو فيها، قد تصل بعض الطائرات التي تنقطع منها الأطفال إلى الداخل، ولكن لا تشكل أي خطر.
18: تهديد إسرائيلي بشن ضربات انتقامية حال استمرار إطلاق الطائرات الورقية انطلاقا من غزة، وتحذير من قبل مجلس السلام الذي يشرف على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في القطاع من استخدامها باعتبارها نشاطا مسلحا، في المقابل تنفي حركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق هذه الطائرات الورقية، متهمة إسرائيل باختلاق ضرائب للتمادي في استهداف القطاع. عدنان البرش، بي بي سي نيوز عربي.
21: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ مساء أمس الأربعاء بأن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية ميناء المخد غربية محافظة تعز ومدينة الخوخة بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. للوقوف على تداعيات القصف الجديد لميناء المخد تواصلنا مع عبد الملك الشرعبي مدير عام الميناء.
22: موضوع الضرب هو استمرار لاستهداف من المخال، استهداف الرصيف، استهداف الخدمات اللوجستية، يعني بنفس المناطق التي تم استهدافها سابقا، وهو تكرار للاستهداف، وأيضا تأكيد على يعني على موضوع التوقيف الميناء، لأنه شعروا بأنه بدأنا إحنا نعمل إجراءاتنا واتخذنا كثير من الإجراءات في موضوع إعادة التأهيل لإعادة تشغيل الميناء، ولهذا تم الاستهداف من جديد لتأكيدهم على توقيف الميناء. الميناء متوقف تماما عن العمل، والعمال لا يوجد لهم أي عمل حاليا، ولا الموظفين ولا أحد يداوم في الميناء على الإطلاق، ولا يوجد أي نشاط في الوقت الحالي.
1: كان هذا عبد الملك الشرعبي المدير العام لميناء المخا. ومنذ 9 أغسطس آب الجارية تعرض ميناء المخا لهجمات حوثية أدت إلى توقف الحركة فيه، مخلفة خسائر مادية تقدر بنحو 79 مليون دولار وفقا لتقديرات حكومية، وانعكاسات مباشرة على العمال والتجار وأصحاب القوارب ومئات الأسر التي تعتمد على نشاط الميناء. فكيف أثر توقفه على حياتهم ومعيشتهم؟
4: ما حدث في الميناء كارثة، كارثة بمعنى الكلمة، يعني وقفت حركة 1300 موظف، 1300 عامل مع موظف داخل الميناء، كل عامل أو موظف يعول أجرة، هذا مفين بيرهم، هذا ما الآن صاروا إيش، صاروا شبه بطالة داخل البلاد الآن، لدرجة أنه الآن الميناء، إيش اللي حصل بالميناء؟ ما هو اللي بالميناء؟ الميناء ما في بوش ولا أي، ما في بوش حاجة الميناء، الميناء لا كان ثقنة عسكرية ولا كان دا، طبعاً نحن داخلين نداوهم المطار يداوهم الجمارك يداوهم هذا انت، كلنا نداوه من داخل الميناء، ما في شيء عمال العمل ماشي هذا، طيب اللي حصل، اللي حصل انه لما انضربوا الصنابيق، الصنابيق اللي موجودة داخل الميناء، صنابيق بضاعة حق الناس، بضاعة حق التجار، تمام، ليش هذا كله؟ الآن اللي حصل داخل الميناء تدمير شامل للميناء.
23: متضررين تضرر تام جراء القصف الحوثي على ميناء مخا. الميناء تعتبر مصدر رزق الموظفين وكافة أبناء المديرية والساحل الغربي بشكل عام. الميناء هي المصدر الرئيسي لقوت أطفالنا، بعد تدميره من الحوثي أصبحنا عاطلين عن الأعمال، وأصبحت الميناء مغلقة ومظلمة في وجوه المخا وأهلها. نناشد الأمم المتحدة ونناشد كل المنظمات الحقوقية والإنسانية لكف الضرب عن الميناء وعن تعود الميناء كما كانت عليه سابقا، وإصلاح ما تم تخريبه وهدمه من قبل الحوثي.
1: عاملون يمنيون بميناء المخا، ومعهم نصل إلى ختام حلقة نهاية هذا الأسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل، أميرة دكروري، لمياء عبد الستار، إيهاب أمين، وتحياتي محمد عبد الجواد.
0: راديو بيت لحم 2000 الرؤية في بيت لحم.

0: فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

تهدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفاك

0: ايه فيها جودي؟
1: عايز اغني معاك.
0: جودي انت عارفه رايي في الموضوع ده؟ عارفه يعني ايه تغني؟

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.